0: اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله.
1: اي اب في الدنيا او اي ام بيحبوا يقعدوا مع اولادهم يقضوا وقت يتكلموا فيه، يشرحوا لهم، يفهموهم الدنيا ماشيه ازاي، النواحي الماديه ماشيه ازاي، الاجتماعيات، ازاي تتعاملي مع الولد ده، ازاي انت تتعامل مع المدرس ده، ازاي في الشغل هتقابل مدير صعب، ازاي في الجامعه هيبقى في تيارات كتيره وافكار كتيره، ازاي لو قررت تهاجر او تسافر هتقابل ايه وهتقابل مين، وازاي في ثقافات مختلفه. اي اب واي ام بيحبوا يعلموا اولادهم كل حاجه هم يعرفوها، تفاصيل كتيره قوي، زي مثلا هتطبخ ازاي، هتوضى هدومك ازاي، هتاخد بالك من نفسك ازاي لو انت بتسوق وحصلت حادثه. كل التفاصيل الكتيره دي الاب الارضي او الام الارضيه بيحبوا يدوها لاولادهم. كمان حاجه مهمه جدا، مش بس بيحبوا يدوهم التفاصيل والمعلومات دي، لما بيقعدوا معاهم بيحبوا يدوهم من روحهم، من افكارهم، من مشاعرهم، تجاربهم الشخصيه، حصل ايه والاب صغير مع مامته، حصل ايه، ازاي قابل صحابه، صحاب الجامعه، صحاب المدرسه. الاب والام كتير قوي يفكروا في اولادهم ان هم امتداد ليهم. ان جاز التشبيه، وانا بفكر في الاب السماوي، بحس ان هو فعلا بيعمل مع كل حد فينا. هو بعت لنا كلمته في شخص يسوع المسيح. كلمنا عن الاب كتير قوي، وكلمنا عن محبته، وكلمنا عن اهتمامه بكل حد فينا، وكلمنا على انه مجهز لنا ملكوت السماوات، مش بس مجهزه لنا عشان نروحه، لا ده قال ها ملكوت الله داخلكم. يعني قال لنا كمان ان الحياة الحلوة دي، الحياة الابدية، الحياة اللي هو جاي يديها لنا هتكون جوانا وهتكمل معانا. جئت ليكون لكم حياة وليكون لكم افضل. من هنا طبعا جه فكرة الباتر لايف، او جه فكرة الحياة الافضل. طبعا انا بشجع الفريق علشان انا بسجل معاه. كل الحاجات دي بتخليني اقارن بين الاب السماوي وبين الاب او الام الارضيين. اهتمامهم بينا ومحبتهم لينا في الاخر قاصرة ومحدودة، لكن اهتمام الاب السماوي ومحبته ليا وليكي وليك انت كمان، انه بذل ابنه الوحيد علشاننا، وانه خلاه ياخد جسد علشان يقربنا منه ويعرفنا الطريق وعرفنا السماويات ويعرفنا قيمتنا في عينين الاب، ورؤيته لينا الحاضرة والمستقبلة المستقبلية، وعرفنا كل ده شيء اكثر من رائع، وشيء حتى لا يستوعبه عقل. كل ما افكر قد ايه الاب بيفكر في مستقبلي الارضي والابدي، وبيهتم انه يبعت لي ناس تكلمني عنه، وازاي هو مهتم ازاي ان شخصيتي تنمو وتكبر وتتكون، تبقى شخصيتي على صورة ابنه المحبوب. كل ما احس قد ايه انا مهمة في عينيه، وكل ما احس قد ايه انا غالية في عينيه. نفسي كل حد فينا النهاردة بعد ما يخلص الفويس ده او التسجيل ده يجيب ورقة وقلم ويشوف تعاملات الله معاه على مدى 20-30-40 سنة اللي فاتوا، ويقارنها بتعاملات الأب والأم. أنا عارفة أنه تعاملات أهالينا ضيقة ومحدودة، وكمان ممكن يبقى فيها غلطات، لكن أنا متأكدة أن التفاعلات وتعاملات الآب السماوي مختلفة جدا جدا، وفي حاجات مش شايفينها ومش فاهمينها، لكن إحنا واثقين فيه.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: من يحب التأديب يحب المعرفة، ومن يبغض التوبيخ فهو بليد. الصالح ينال رضا من قبل الرب، أما رجل المكايد فيحكم عليه. لا يثبت الإنسان بالشر، أما أصل الصديقين فلا يتقلقل. المرأة الفاضلة تاج لبعلها، أما المخزية فكنخر في عظامه. أفكار الصديقين عدل، تدابير الأشرار غش. كلام الأشرار كمون للدم، أما فم المستقيمين فينجيهم. تنقلب الأشرار ولا يكونون، أما بيت الصديقين فيثبت. بحسب فطنته يحمد الإنسان، أما الملتوي القلب فيكون للهوان. الحقير وله عبد خير من المتمجد ويعوزه الخبز. الصديق يراعي نفس بهيمته، أما مراحم الأشرار فقاسية. من يشتغل بحقله يشبع خبزا، أما تابع البطالين فهو عديم الفهم. اشتهى الشرير صيد الأشرار، وأصل الصديقين يجدي. في معصية الشفتين شرك الشرير، أما الصديق فيخرج من الضيق. الإنسان يشبع خيرا من ثمر فمه، ومكافأة يدي الإنسان ترد له. طريق الجاهل مستقيم في عينيه، أما سامع المشورة فهو حكيم. غضب الجاهل يعرف في يومه، أما ساتر الهوان فهو ذكي. من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. يوجد من يهذر مثل طعن السيف، أما لسان الحكماء فشفاء. شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. الغش في قلب الذين يفكرون في الشر، أما المشيرون بالسلام فلهم فرح. لا يصيب الصديق شر، أما الأشرار فيمتلئون سوءا. كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. الرجل الذكي يستر المعرفة، وقلب الجاهل ينادي بالحمق. يد المجتهدين تسود، أما الرخوة فتكون تحت الجزية. الغم في قلب الرجل يحنيه، والكلمة الطيبة تفرحه. الصديق يهدي صاحبه، أما طريق الأشرار فتضلهم. الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. في سبيل البر حياة، وفي طريق مسلكه لا موت.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. عمرك شفت حمار بيتكلم؟ أيوة، حمار بجد بينطق. لو قريت قبل كده سفر العدد أو سمعت عن حمار بالعام هتفهم القصة. وقف هنا وشجعك، علاقتك مع كلمة الله هتغير حياتك جدا. قصة باختصار إن الشعب الله وقتها وصل لمكان اسمه سهول مؤاب، قرب أرض الموعد. ملك المكان ده اسمه بلاق، خاف جدا من قوة الشعب لأنه هو سمع عن انتصاراتهم قبل كده، فقال بدل ما حاربهم حرب عادية أنا هحاربهم حرب روحية، هلجأ للسحر واللعنة. تعال نقف هنا ونقول إن الحرب الروحية جزء من حياتنا محتاجين نتعلمه، لكن الحرب الروحية الحقيقية مش اللي عملها بلاق، الحرب اللي أنا بقاوم فيها الشيطان، أنا بقف علشان ربنا يديني الحل الصح لمشاكلي بدل ما أفضل أعافر وعافر، والنهاية إنه في قوة شيطانية محتاجة أقف ضدها عشان الموضوع يتحل. رسالة أفسس 6 وعدد 12 بتقول فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. يعني بدل ما تتخانق مع بشر، بدل ما تفضل تعافر بلا فايدة، احسمها من فوق، صارع وقاوم إبليس عشان يهرب. نرجع للقصة. بلاق بعت استأجر واحد اسمه بلعام، معروف بلعناته الفعالة، وقال له تعالى العن لي الشعب. والرب كلم بلعام بوضوح علشان يوقفه، حاول ربنا يقول له ما تعملش كده، وربنا فعلا بيوبخ ناس ويكلم ناس من أجلي ومن أجلك. مزمور 105 بيقول وبخ ملوكا من أجلهم. قال ربنا لبلعام لا تذهب معهم ولا تلعن الشعب لأنه مبارك. لكن بلعام طبعا بص كده جواه للمكسب المادي، وكل ما الشخص يبقى بعيد عن ربنا كل ما حساباته هتبقى غلط، ويعتقد ان الموضوع ده مكسب كبير في حين انه خسارة ضخمة. يبقى اقرأ القصة بتفاصيلها، حاول بلعام يرفض شوية وفي النهاية اتحرك. بعت الرب ملاكه وقف في الطريق ومعاه سيف في ايده علشان يوقف بلعام ويخلي بلعام ما يروحش، لكن بلعام مش شايف ده. هقف هنا واسألك، هل ربنا بيحاول يكلمك بطرق مختلفة وانت مش شايف ومش سامع؟ هل انت من اللي بيقول عنهم الكتاب لهم أعين ولا يبصرون؟ هل ربنا بيحاول يبعتلك رسائل وانت مش فاهمها؟ كمل القصة. حمار بلعام كان شايف اللي بلعام نفسه مش قادر يشوفه، يعني الحمار كان شايف الملاك وكان شايف السيف، عشان كده فضل يحاول يغير الطريق. وبلعام غضبان جدا، هو ليه الحمار بيعمل كده وعمال يضربه؟ وهنا ربنا فتح فم الحمار وخلاه يتكلم ويقول لبلعام انت بتضربني ليه؟ انا معاك بقالي سنين طويلة واول مرة اعمل كده، بص قدامك وانت تشوف. والرسالة النهاردة بص قدامك، ربنا بيستخدم أدوات وطرق مختلفة غير متوقعة أبدا عشان يصحح طرقنا وعشان يخلينا نفوق وعشان يخلينا نتجاوب في أمور. هل إحنا بنتجاوب؟ محتاجين نقول له يا رب أنا محتاج تمييز لما بتستخدم أمور أو ناس عشان تحركني أو علشان توقفني أو علشان أطيع أمر معين، أقفل باب معين، أروح في طريق تاني. يا رب تعامل مع كل عناد فينا، تعامل مع كل غباء فينا، تعامل يا رب مع كل عدم فهم،
يا رب مش عايزين يكون لينا ودان وإحنا مش بنسمع، ويكون لينا عينين وإحنا مش بنشوف. يا رب لمسة النهاردة، لمسة لعنينا عشان ترى بالطريقة اللي أنت عايزها، ولمسة لوداننا عشان تسمع صح. هذه هي الطريق أسلكوا فيها حينما تميلون إلى اليمين وإلى اليسار. يا رب تمييز جديد، وقفة جديدة. مش عايزين نبقى زي بالعام، لكن عايزين يا رب نميز فعلا ونمشي حسب مشيئتك، لأن فيها الضمان وفيها الأمان. يا رب بنشكرك من أجل لمسات الحياة النهاردة اللي تصحح طرق ممكن نكون ماشيين فيها وتبدو مستقيمة ولكن عاقبتها سيئة. أشكرك لأنك تنقذنا من عدم الفهم، وتنقذنا من الطرق اللي تؤدي إلى الهلاك. معدنا بكرة.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش. لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الترك بيوجع والرفض بيسيب شرخ مؤلم في الروح، ما بيتلقمش بسهولة لما تحس إن أقرب الناس سابوك وبعوك، لكن وعد الله اللي بيطمن دايما بيقولك: أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، في مزمور 27. ربنا بيقولك بصورة واضحة: حتى لو أغلى الناس وأقربهم لقلبك مشيوا وسابوك، ربنا بيقبلك، ربنا جنبك. قبول ربنا مش مشروط بوجود حد تاني في حياتك. الوعد بالأمان: أنا معاك في كل خطوة، لا أهملك ولا أتركك، في يشوع 5. ده وعد تاني من أبوك السماوي بيقولك: مهما كانت الظروف صعبة والدنيا ضلمة، أنا مش هفوت إيدك أبدا ولا هسيبك، مش هسيبك تواجه أي ألم أو وحدة أو ترك لوحدك، ده أنت منقوش على كفي. الله هو رفيق السكة للآخر. الناس ممكن ترفضك لأنك مش على قد توقعاتهم، لكن الله بيقبلك زي ما أنت، بكسورك، بضعفك، وحتى بمضيق. معاه مفيش اتهام، في بس حضن مفتوح ليك. نور المسيح بيكشف لينا إن قيمتنا مش في استحقاقنا، لكن في حبه اللي اختارنا قبل تأسيس العالم. كلمته لينا بتقول: وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، في متى 28. بالبلدي كده: مفيش يوم هيعدي عليك وانت لوحدك، ربنا معاك مش ساعة وساعة، لأ ده كل دقيقة، كل الأيام، كل لحظة، في الحلوة وفي المرة، لحد آخر لحظة في العمر. وهنا الرسالة بتحرر من الخوف من الترك. الخوف من إننا نتساب بيخلينا نتمسك بعلاقات غلط أو نرضى بوجع بس عشان ما نهربش للوحدة. لكن لما نعرف إن الأساس في حياتنا ربنا، إنه مستحيل يسيبنا، بنتحرر من الخوف ده. رسالتك النهاردة: لو الكل مشي، صاحب البيت لسه موجود، انت مش وحيد، انت محمي بوعود مش بتتغير، عيش حر لان اللي سندك اقوى من اللي سابك. يسوع نفسه شرب كاس الرفض لحد اخره، جاء الى خاصته وخاصته لن تقبله. عشان كده هو مش بس سامع لوجعك، هو حاسس بيه. الرفض اللي شافه المسيح كان هو التمن علشان انت تتقبل. قبولك في محبته بيديك هوية جديدة، انت مش مرفوض، انت ابن محبوب. والصفة دي مفيش قوة في الكون بتنزعها منك. شكرا يا رب. يا رب يسوع، لكل قلب بيسمعنا النهاردة وحاسس انه متروك او مش كفاية، تعال يا رب بحبك واغمره، ادينا امان في حضنك المفتوح، ونصدق إن قبولك لينا هو الحقيقة الوحيدة الثابتة. ارفع يا رب وجع الترك، واملأ قلوبنا بيقين

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. كان بقالي الأيام دي كم يوم بعافر وأنا مش عارفة أقعد مع ربنا، فكنت جاية أقول له يا رب متضايقة، بتضايق لما بلاقي أيام بتعدي كده وأنا مش عارفة أقعد معاك ومش عارفة ده بيحصل ليه، لكن بشكرك إني قاعدة النهاردة وهقابلك وهشوفك وهفرح بيك وهتفرح بيا يا أبويا. بعلن حماية الدم عليا دلوقتي على كل حتة فيا، ذهني يمتلك منك، ولا حاجة تسكن فيا مش بتاعتك، أفكاري تتغسل بالدم في محضرك، لا فكر فيه أنانية ولا تحزب ولا تعصب ولا كبرية ولا بر ذاتي ولا صغر نفس ولا غيرة ولا إدانة ولا شكاية ولا تصلب رأي، اللي منك بس هو اللي يكون فيا. فكر المسيح المتواضع المحب المتفهم الحكيم المتحنن اللي شايف كويس قوي، المشجع الوديع اللي بيقدم الآخرين، الواثق في إلهه وفي نفسه، فكره هو اللي يملاني. فرغني دلوقتي من أي حاجات أو أفكار اترمت عليا الوقت اللي فات وإبليس ركب عليها، بتخلى عن كل حاجة ممكن تفصلني عنك دلوقتي أو تحرمني أني أشوفك على حقيقتك واستقبل قلبك ليا. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي ما تستغربيش أن فكرك يكون مختلف وسط الجماعة، أنا عايزك دايما تعرفي تختاري، تفكري إزاي وتقرري إيه، حتى لو كل اللي حواليكي رايحين في اتجاه معين تقدري أنت تستقبلي أمر مختلف وتحسي بشيء غير الباقيين. وده مش عيب ومش غلط، الوقت هيفهمك حاجات وأمور يمكن تكون غايبة عن المشهد دلوقتي. واللي عايز أقوله ليكم لأولادي كلهم إن في منكم بيختار في الأمور اللي ليه علاقة بيا إنه يركن ذهنه وعقله ويتحرك بس بحسب مشاعره وأحاسيسه. المشاعر مهمة جدا، لكن كمان العقل والذهن والتفكير في الأمر وإعادة تدويره جواكم برضه مهم جدا. فحصك للكتاب ومراجعة اللي جواك ده مع الكلمة، توقيته في حياتك وحياة اللي حواليك، كل دي أمور مهمة جدا تحتاج ذهن متيقظ وواعي وفاهم هو بيعمل إيه، ومتوافق كمان مع فكر الروح القدس. أنا مش عايز أغيب عقولكم، أنا عايز أجدد ذهنكم فيقدر يفكر صح ويصدق في الأمور الصح ويستنى كمان التوقيت الصح، حتى لو مشاعره بتزقه لحاجة تانية أو حاسة بطريقة مختلفة. المشاعر بتتأثر بسهولة قوي، ممكن التأثير ده ما يكونش في محله، فخد بالك. محتاج تمتحن مشاعرك دي جاية منين وإيه الدوافع اللي وراها. مش دايما مشاعرك هتاخدك للسكة الغلط، لكن برضو مش دايما هتاخدك للسكة الصح، فخد بالك. خرج مشاعرك واللي انت حاسه تجاه الأمور واتكلم عنه جواك، ودي فرصة كاملة لذهنك انه يسألك أسئلة تقود لقرار واعي صحيح. امتحن نفسك في نور الروح القدس والحق اللي بين ايديك. في رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 5 وعدد 19 بيقول الكلمات دي: لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: لا تعيقوا عمل الروح، لا تستهينوا بالنبوات، بل امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. ما تمتحنش الأمور بمشاعرك واللي انت حاسه واللي متأثر بيه في الوقت ده، ذهنك هو اللي يمتحن الأمور، مش انت مرتاح تعمل ايه، لأن مش دايما الراحة علامة إيجابية تزقك للقرار الصح. مرات الصح والحق اللي هتعمله بيكون مكلف ومتعب، فتلاقي نفسك ومشاعرك شدك لتحت ومتقلة ومش عارف ترتاح للآخر، مع إن اللي هتعمله هو الصح والصح جدا. يسوع وهو رايح للصليب في جثيماني قال الكلمات دي في متى أصحاح 6 وعدد 36 من الترجمة المبسطة بيقولها كده: حينئذ ذهب معهم إلى مكان يدعى جثيماني، وقال للتلاميذ: اجلسوا هنا بينما أذهب إلى هناك لأصلي. وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وابتدأ يشعر بالحزن والانزعاج، ثم قال لهم: حزني شديد جدا حتى أنه يكاد يقتلني، ابقوا هنا واسهروا معي. لكنه كان عارف إيه اللي لازم يعمله بالرغم من كل مشاعره. قال عن الصليب قبل كده: لهذا أتيت. خد مشاعره وجيبيها قدام أبوه السماوي، وسكب قلبه في محضره، واستقبل قوة ومعونة للساعات اللي جاية عليه وعمل الصح. ما سابش روحه أبداً لفكر اللي حواليه ولنفسهم فيه واللي هم عايزينه منه. هو اللي يقول هو هيعمل إيه. هم كانوا عايزينه ملك يخلصهم من أعدائهم ويسدد احتياجاتهم ويشفي أمراضهم وبس. حتى خلاص نفوسهم ما كانش على بالهم. أنت تفضل عايش وسطنا، ملك لبلدنا وتسدد احتياجاتنا. لكن هو كان عارف كويس قوي إن خلاص نفوسهم الأبدي أهم ليهم بما لا يقاس من مجرد شفاء أمراض أو حتى إقامة موتى، لأن اللي قاموا ماتوا تاني، وإن ما كانوش قبلوا عمل المسيح على الصليب لأجلهم هيكون موتهم ده أبدي. عشان كده أنا بطالبكم تمتحنوا، اعملوا مجهود في الأمر ده. الاستسهال عدو حقيقي جدا، ممكن يخليك تعمل أمور مش لازم خالص تكون فيك، يخليك ماشي في الطيار السائد حواليك وتقول لنفسك: ما هم تلاقيهم فكروا وقتلوا الموضوع بحث، فيها ايه لما امشي معاهم؟ طب وانت وضعك ايه؟ دورك انت ايه؟ مش يمكن انا عايزك تعمل حاجة مختلفة او تزق الناس تفكر بطريقة مختلفة؟ حتى لو وصلت لنفس القناعة بعد امتحان الأمور، هتبقى عارف تدافع عن نفسك قدام نفسك قدام اي حد يسألك، عندك رد. أنا عايزكم صحيح جسد واحد، لكن في الجسد ده كل واحد بيعمل دوره، وهو ليه فكره الخاص، وعارف يسمع صوتي لحياته، وعارف يقف لوحده على أرض صلبة، صحيح كتفه في كتف أخوه، لكن ليه كينونته الخاصة ورأيه المبني على الحق اللي ماليه. كونوا أعضاء في جسد واحد، لكن كل عضو فيكم صاحي ومتيقظ وفاهم، مش متكاسل أو متهاون، فاهم وزناته وعارف دوره وبيعمله بكل أمانة، فكره متقد ومتجدد بروح المسيح، وعارف يحكم على الأمور في نور وإرشاد الروح القدس. أقول لكم تاني: امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن.

في راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه، وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

قد إيه مرات بنصدق إن العيان الصعب ده هو اللي هياخد مجره؟ تقارير الأطباء اللي بتقول إني عندي مرض صعب قوي، خناقات وصوت الخناقات اللي في البيت، العيا، التعب، الإحباط، الفقد، الوحدة، قد إيه مرات الحاجات دي بتبقى صوتها عالي جدا لدرجة إن الإيمان بيخبو بيضائل قدام صوت العيان العالي جدا. فبيبقى صعب قوي أصدق إن في نصرة جاية، صعب قوي أقول إني همشي في موكب نصرة المسيح في كل حين، صعب أصدق إنه هو غلب وبالتالي أنا هغلب. صح؟ صوت العيان مرات بيبقى عالي قوي. لما بنحفظ آيات زي الآيات اللي بتقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا قوات ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. لو حافظ الكلمات دي هدخل بثقة وهقول لك أنت يا رب غلبت، وأنا واثق أن الغلبة دي هتبقى بتاعتي. تعالوا نسمع الترنيمة الجاية بتقول ثقتي ثقتي واثق بكل الكلمة ما تحمل من معنى أن أنت يا رب غلبت وأنا فيك غالب يسوع. أمين.

عمرك حسيت انك حافظ مش فاهم؟ او انك فاهم بس مش حاسس؟ مش متأكد؟ شاكك؟ جواك اسئلة خايف تقولها بصوت عالي؟ او خايف حتى تفكر فيها عشان ما تبقاش وحش؟ ازاي بسمع عن ربنا كلام غير اللي بشوفه منه؟ ازاي الناس دي بتقول انه قريب قوي كده؟ اشمعنى انا اللي مش حاسس زيهم؟ احب اقولك ان ده شيء طبيعي. الله لو ما كانش حلو حقيقي كده ما كانش إبليس هيبذل كل المجهود ده عشان يشككنا فيه. أنا وإنت طبيعي جداً إنك تفكر وتقلق وتتلخبط، لكن لو حسيت بكده في يوم ما تمثلش على نفسك، دور، ذاكر، اسأل، أكيد هتوصل.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة حلوة قوي مع سفر الأمثال اللي كتبه سليمان عشان نتعلم حكمة سماوية حقيقية وعملية كمان تساعدنا في حياتنا. سفر الأمثال اسمه سفر البر العملي. يعني سفر البر العملي؟ يعني إزاي نعيش البر بطريقة عملية، إذا نعيش قيم الله بطريقة عملية. فالسفر ده بيدعو الإنسان أن يحيا كما قصد له الخالق أن يحيا حين كونه وخلقه. تعالوا النهاردة نشوف الحكيم سليمان بيعلمنا بالروح القدس. إحنا في أصحاح واحد وآخر آية، آية جميلة جدا عايز النهاردة أشجعك بيها. بيقول كده في آخر آية اللي هي آية 32 اللي هي آية 33: أما المستمع لي فيسكن آمنا ويستريح من خوف الشر. أقولها لك تاني عشان تستمتع بيها وتشجعك النهاردة: أما المستمع لي فيسكن آمنا ويستريح من خوف الشر. هنا الحكمة وربنا مش بيقدم نفسه كأنه معلم منفصل عننا، لكنه بيقدم نفسه وبيقدم حكمته كحاجة احنا بينفع نعيشها نتلامس معاها. علشان كده بيبقى في الكلام بتاع سفر الأمثال في رغبة حقيقية ودعوة حقيقية ان احنا نستمع للكلام ده، لأنه ده حد قلبه عليا. هو مش واحد بس يهمه ان هو يقول شوية حكم شوية تعليمات وانت حر تعملها تعملها ما تعملهاش ما تعملهاش. لا، ده في رغبة حقيقية انك تعمل الوصية دي لانه فيها خيرك. عشان كده هنلاقي الحكمة في سفر الأمثال بتتقدم كشخص بيدور علينا ويلف ورانا ويقنعنا ويوصل لقلبنا ويوصل لمشاعرنا ويلفت عينينا، فكأنه قلب الله علينا عشان نعيش حكمته، لأنه ده لخيرنا، لأنه ده في سعادتنا. ولأنه الأمان والراحة هو أعظم احتياجات الإنسان وأعظم عطايا الله لأولاده، عشان كده بيدعونا أن نستمع ليه. النتيجة يسكن آمنا. لما نسمع ونعيش الحكمة نسكن آمنين. وهنا يسكن آمنا دي مش عطية مؤقتة، لأن السكن معناها عطية دائمة، والأمان يبقى حاجة دائمة في حياتنا. نسكن من كل تهديد ومن كل مخاوف من كل شر. الحياة حوالينا مليانة بالشر، الحياة حوالينا مليانة بالحرب. فتلاقي صاحب أو صاحبة، هتلاقي إبليس بيحاربك، ممكن يكون الأهل بيحاربوك، ممكن تلاقي أنت من جواك نفسك في حرب عليك من جوه، بتهدك أفكار سلبية، مخاوف من ناحية بكرة، مخاوف من ناحية قرار غلط أنت خدته مثلا يعني، أو علاقة دخلت فيها غلط متورط فيها مش عارف تطلع منها. أشجعك النهاردة أنه تطلب حكمة من السماء، لأنه اللي بيسمع للحكمة يعني بيطيعها، يعني بيعيشها، يعني بيطلبها، بيسكن آمنا ويستريح من خوف الشر. الشر اللي عمال يخوفك ترتاح من الخوف وترتاح من الشر. أمانك في الحكمة، أمانك في الاستماع للحكيم الأعظم، راحتك أن أنت تسكن فيه. أشجعك من كل قلب النهاردة تطلب حكمة سماوية وتطلب طاعة لكل وصية إلهية عشان تعيش آمن ومستريح. أقابلك الحلقة الجاية.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة. معادنا النهاردة مع آية موجودة في سفر دانيال إصحاح 10 عدد 11. دانيال 10:11، جه ملاك وقال لدانيال كده، قال لي: يا دانيال، يا أيها الرجل المحبوب، افهم الكلام الذي أكلمك به. ويقول له كلام رهيب جدا، أنه من اليوم الأول الذي جعلت فيه قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك، وأنا أتيت لأجل كلامك. إيه قصة دانيال 10؟ ربنا عايز يوصل لك حق النهاردة تعيش بيه. دانيال 10، دانيال كان عنده موضوع عايز يفهم من ربنا، وبدأ صوم، وبعدين جاء واحد من الملائكة قال له: من اليوم الأول سمع كلامك، سمع طلبتك. طب انت ليه جاي لي في يوم 21؟ قال له: وانا جاي لك في عدد 13، جه رئيس مملكة فارس. فارس اللي هي إيران، جه طلع رئيس مملكة فارس اللي هو الروح اللي مسؤول عن الدولة دي في الرئاسات الشيطانية اللي في الهواء، طلع رح عاقني في الجو ومسكني وأنا جايلك في عقن 21 يوم. بس هو ده ميخائيل، واحد من الرؤساء الأولين، جه عني عشان أجيلك بالكلام ده. طب يعني إيه الفكرة من الموضوع ده؟ دي الآية. إيه الفكرة؟ الفكرة انه الملاك بيقول لدانيال: انا كنت جايلك بالاستجابة من اول يوم، بس وانا جايلك حصلت اعاقة في دائرة السماويات، الشيطان رئيس مملكة فارس طلع لي في الجو ومسكني، لولا ان ميخائيل واحد من رؤساء الملائكة جه واعاني عشان اقدر اجيلك. التطبيق انه مرات كتير اللي بتشوفه عنينا ده مش كل الواقع وكل الحقيقة، لكن في عالم تاني غير منظور، عالم اسمه عالم الأرواح، الجو ده اللي حوالينا. فضلك ورا كل حاجة واقعية مرات بنعد فيها، ادرك ان وراها واقع روحي محتاج تضرع ومحتاج صوم ومحتاج انطهار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مرات كتير تحصل اعاقات في حياتنا، ودي محتاجة صلوات ومحتاجة أصوام. عشان كده دانيال يقول له: أيها الرجل المحبوب، أنت محبوب جدا عند الرب، ومن اليوم الأول سمعت صلاتك، بس وأنا جاي لك حصلت إعاقة. أنا معرفش إيه اللي عندك فيه إعاقة، بس أقولك النهاردة دانيال جعل قلبه للفهم، وانت كمان خلي قلبك للفهم وابتدي صوم وصلي وقول للرب: انا اثق ان كل اعاقة على امور انا صليت بيها، لو في اعاقة من عدو الخير انا بصلي في اسم المسيح بكسر كل اعاقة في دائرة السماويات. بحب الترنيمة اللي بتقول: كل اللي بتشوفه عنينا، اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي في السماء وفي لله مشيئة. كأنه عايز يقول لك حاجة مهمة: صلي، صلي انه دايرة السماويات بتاعتك تكون تحت قيادة وتحت سلطان الروح القدس. صلي لاجل الاستجابات، صلي لاجل الموضوع اللي انت حطه قدام ربنا. دانيال 10 بيعلمنا انه في الجو بتاعنا الدول متقسمة، كل دولة ليها رئيس شياطين وتحتيه ولاة، تحتيه محافظين، وتحتيه أجناد شر روحية، ففي عالم منظم روحي شرير حوالينا. ده محتاج تضرع ومحتاج صوم وصلاة. أصلي ليك النهاردة مش بخوفك ومش بقلقك، أنت تحت حماية الرب، إن كنت ابني ليه، بس النهاردة عايز أقولك افهم العالم الروحي اللي حواليك عشان تقدر تصلي صح وتقدر تستقبل صح وتكسر كل إعاقة على أمور بتصلي بيها لخدمتك ولحياتك ولكنيستك والبيتك. في اسم المسيح الأيام اللي جاية سماوات مفتوحة عليك، ودائرة الاستجابات بتاعتك دائرة قوية جدا مملوءة من الروح وسلطان الروح القدس، وانت كمان تكون فاهم كويس زي دانيال العالم الروحي اللي حواليك. والرب معاك، وإلى اللقاء في آية جديدة وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقادة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. أمين.
1: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجيلك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون، بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك الهجوم.

كان الهدف واضح، الولد كان عارفه كويس جدا في بداية الدراسة، بابا عايز يطلع الأول، بس في نفس الوقت بابا كان معلمه شوية مبادئ وقوانين، أهمها إنه ما يغشش وإنه يجتهد. قدام كل امتحان كان الولد ده بيجي قدامه سؤال مهم قوي، هل هفرح بابا بالدرجة النهائية بطريقتي اللي فيها لف ودوران، ولا هحاول أعمل طريقته وأكون أمين وأنا مش ضامن الدرجة النهائية؟ مرات كتيرة بيبقى قدامنا نفس السؤال، هل هنعمل الأمور اللي تبسط الله بطريقتنا، ولا هنعملها بالطريقة اللي ترضى الله؟ ده اللي هنشوفه النهاردة في مدة أيام الحياة.

في طرق بتبان إنها بتمجد الله، لكن في الحقيقة هي مش بتمجد الله. كل محاولة لتمجيد الله عن طريق غير كتابي لن تنجح. دي القصة اللي نطلع بيها من حياة سليمان في سفر الجامعة. سليمان في سفر الجامعة كتاب بيقول كده إنه جمع لنفسه فضة وذهب وخصوصيات الملوك والبلدان، لغاية كده تمام. سليمان عمل اللي بيعمله كل ملك في وقته، إن هو جاب فضة وذهب، عمل الأمور اللي تخص الملك زي وزارة الخارجية واليوران الملكي ورئيس القصر ورئيس الوزراء، عمل كل حاجة الملك مفروض يعملها عشان يمشي قوانين البلد. لكنه عمل حاجة زيادة ما كانش مفروض يعملها. الملوك وقتها عشان يصنعوا سلام كانوا بياخدوا طريق قصير، يروحوا يتجوزوا من الدول اللي حواليهم، فبالتالي بيبقى بين الشعوب مصاهرة، فمش هيكون في حرب. سليمان قرر انه يمشي نفس الطريقة، انه يتجوز من كل الشعوب اللي حواليه. ابتدى بنت فرعون اعظم مملكة في هذا الزمن، بعد كده دخل على كل الشعوب اللي حواليه واتجوز من كل شعب فيهم. الكتاب بيقول انه وصل عدد زوجاته وسراريه حوالي 1000 واحدة، مش كلهم من اسرائيل، فيهم جزء كبير قوي من بره اسرائيل. يمكن يكون هدف سليمان في الاول انه يحافظ على سلام مملكته ويمجد الله بانه مملكته تكون مليانه سلام، لكن النهايه بتاعت القصه دي ما كانتش الطف حاجه. النهايه بتاعت القصه دي ان كل زوجه من زوجات دولة شدوا سليمان لعباده الهه غريبه، عباده اصنام بعيده عن الله. الكتاب بيقول في تسنيه 17 لكل مالك من ملوك اسرائيل انه ما يتجوزش كتير علشان قلبه ما يبعدش عن الله. لكن سليمان كسر الوصية دي. ربما كان فاكر أنه لما هيتجوز من الشعوب اللي حواليه هيقدر يحقق مجد الله بأنه يصنع سلام بطريقته هو. الحقيقة في كل مرة في كتاب مقدس في حد حاول يصنع مشيئة الله بطريقته بعيدا عن طريقة الله فشل، حتى لو كان الهدف كويس. جدعون كان فاكر أن الحرب بالجيوش بالعساكر الله قال له عندي خطة تاني. موسى كان فاكر أنه هيخرج شعب الله من مصر بقوته بحكمته بسلطته، الله قال له عندي مدرسة مختلفة مدتها 40 سنة برضو بس في الصحراء. كل مرة حد من رجال الله بيحاول يحقق حاجة تبدو أنها المجد الله بس بطريقة لا تمجد الله، القصة بتفشل. الدرس الأهم من حياة سليمان، سليمان كان يقدر يعيش في سلام لو اتجوز واحدة بس من شعب الله، لأن الله هو المسؤول عن سلام شعبه. سليمان لما حب يمشي بطريقة مختلفة أو طريقة زي بقية الناس بتمشي بيها، أن يصنع السلام بالتزاوج من الشعوب اللي حواليه، الأمر أدى في النهاية إلى سليمان ساجد في بيت إله غريب. اللي نفسي نتعلمه أنه في مدة أيام حياتنا كل هدف شايفينه قدامنا بيمجد الله، قبل ما نبتدي نشتغل فيه نفكر هل الطريقة اللي هنعمل بيها ده تمجد الله ولا لأ؟ لأن كل هدف يمجد الله بنحاول نعمله بطريقة لا تمجد الله هو هدف في اتجاه الفشل. أشجعك إن مدة أيام حياتك تكون عينيك على الرب، بتعمل مجد الرب بطريقة الرب.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

من الأصفار اللي فعلا بشوف قد إيه الشخص ده اتكل فيها على ربنا وكان رجاءه كبير قوي في ربنا. هو سفر حبقوك، اللي منكم قرى السفر، هو عبارة عن 3 إصحاحات. هو حبقوك كان داخل السفر زي يكون بيتخانق، هو بيقول حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع. كان في ظلم كبير قوي في الأرض، كانت الدنيا مش أحسن حاجة خالص. بس لو جينا فتحنا حبقوك في الإصحاح الثاني هنلاقي استجابة ربنا ليه، بتقول له الرؤية بعد إلى الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب، إن توانت فانتظرها لأنها سوف تأتي إتيانا ولا تتأخر. كان الله رد عليه ساعتها وقال له استنى شوف إيديا هتشتغل إزاي. ولو جينا بقى نفتح العدد الثالث، الإصحاح الثالث سوري، فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، الدنيا كانت بايظة خالص، لكن حبقوك بيقول فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، الرب السيد قوتي يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. اللي شفته هنا إن الظروف ما اتغيرتش، الدنيا فضلت صعبة، لكن نظرة حبقوك هي اللي اتغيرت. حبقوك قرر ويقول أنا هبتهج بالرب، أنا هفرح بإله خلاصي لأن هو قوتي. عارفة قد إيه صعب قوي في وسط الظروف الصعبة نفرح أو نبتهج، بس دايما بشوف إن الله ليه نظرة كبيرة قوي ونظرة أبعد بكتير. أنا يدوبك بشوف اللي تحت رجليا، لكن هو عينيه شايفة آخر المشوار، هو أنا اتولدت إمتى وهعيش قد إيه وهخدم قد إيه وهموت إمتى، هو قدامه حياتي كلها. الترنيمة اللي جاية بتقول إيماني بيك حقيقة حتى لو وسط دقيقة، حتى في وادي ظل الموت أنت بترعاني في كل دقيقة. نفسي نكون بنصلي الكلمات دي مع بعض ونعلن فعلا إيماننا بالله ونصدق فيه.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. أبانا الذي يغفر الذنوب كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. إيه موضوع الغفران ده؟ أنا ممكن أفهم إني لما أكسر كوباية في البيت وأعتذر لأهلي يسامحوني، لأنها حاجة بسيطة وفي كوبايات تانية كتير، وكمان أنا بنتهم وبيحبوني، ولما بعمل حاجة غلط ممكن يسامحوني عادي برضو، كمان أنا اعتذرت. لكن إني أسامح واحد أخذ حقي وظلمني وتسبب في أذيتي في شغلي أو في سكني أو غشني أو سرقني، وأسامحه من غير حتى ما يعتذر وحتى يكلف نفسه ويشوف الضرر اللي وقع عليا، إني أسامح حد اتنمر عليا وقعدت سنين حاسة بكسرة ووجع وخوف، ده شيء مش قادرة أفهمه أو أستوعبه. إزاي يعني؟ هل ربنا بيحط لي شرط علشان يغفر لي؟ ولا هو بيحط نفسه كأب بيعرف وبيحس باللي بيحصل وعايز يعلمني أني أغفر؟ إيه رأيك؟ وإيه رأيك؟ لما دخلت سوق العمل وأنا في أوائل العشرينات كده، موضوع الغفران ده كان بالنسبة لي يعني غريب شوية. بالعكس، اتعلمت أنه عين بعين والسن بسن والبادي أظلم، وفهمت أنه موضوع الميل التاني وأنه سامح يا سامح ده كلام كيوت وبيتقال في مدارس الأحد أو ماما نجوى بتعلمه لنا أو بيتقال للضعيف. وفعلا أدركت الواقع العملي أنه الكلام ده مش هنا. لكن حصل حاجة غريبة بعد كام سنة كده، الناس اللي ناجحين ووصلوا لأماكن مرموقة اكتشفت ان هما مش بيستعملوا مبدأ عين بعين، اكتشفت ان هما بيستعملوا مبدأ ان احنا نسامح الآخرين. الموضوع وصل اني لقيت مقالات طويلة عريضة وأبحاث وحوارات كتيرة قوي تتكلم عن ان النجاح في الحياة العملية مرتبط بالغفران. ايه ده؟ انتوا طلعتوا يا جماعة بتتكلموا في كلام روحاني ولا ايه الحكاية؟ الناس دي بتشتغل في مجال الخدمات البنكية، في مجال شركات كبيرة زي مثلا جوجل وزي لينكد إن، أمازون، سيسكو، مدراء كبار بيطبقوا فكر المسيح. إيه الموضوع ده؟ أنا بصراحة اتفاجئت. إزاي وصية المسيح متطابقة مع قادة ورؤساء ومدراء لشركات كبيرة جدا، شركات عالمية كمان؟ كانوا بيتكلموا ان الغفران بيكون للناس القريبة اولا زي الاهل والاصحاب والاقارب، ثم للغريب او حتى لو وصل للعدو. طبعا احنا كمسيحيين كلمة عدو دي ما بنستعملهاش، بس مثلا ممكن حد يكون ما بيحبنيش او عاملني وحش. طبعا الكلام ده مطابق جدا لتصرفات المسيح على الصليب لما قال يا أبتا اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. الناس دي بتقول إنه أي مرارة أو اضطرار لألم أو لظروف أو مواقف قديمة من شخص بعيد أو قريب جرحني، المرارة دي هتجرفني لورا وهتكون سبب فشلي وتقهقري في السلم الوظيفي. طبعا قعدت مدة أفكر إنه إزاي الناس اللي في عالم البيزنس عندها غفران، وإزاي إن الغفران ده ممكن يرجعهم لورا. الموضوع ده خدني في حتة تانية خالص وخلاني أفكر هما يقصدوا إيه. اكتشفت إنه يقصدوا إن أنت لما بتغفرش لحد زميلك في الشغل أو حد بتشتغل معاه، ده وقت ومجهود بتضيعه بدل ما تنجز أكتر وتكبر في شغلك وتتعلم. تصدقوا إنه في عالم المال أو في البيزنس بيفكروا كده؟ طب إيش حال في العالم الروحي؟ يعني أنا لو شلت من أهلي ومن أصحابي، من الناس اللي حواليا والناس اللي اتنمروا عليا على شكلي، على كلامي، على تصرفاتي، يا ترى ايه اللي هيحصل لي؟ يا ترى هقدر استمتع بغفران المسيح ليا؟ يا ترى هيكون عندي سلام واقدر انزل واختم الناس؟ يا ترى اصلا هقدر انمو في النعمة؟ الاجابة طبعا لا. عشان كده انا بدعوكي وبدعوك تكتبوا في ورقة كده اسماء ثلاث اشخاص ازوك او ضروك في حياتي، وتحطهم قدامك في ورقة وترفع قلبك معايا ونصلي مع بعض. أبويا السماوي، أنا طالبة منك إنك تفهمني وأنا بكلمك في الموضوع ده. أنت عارف إنه صعب قوي إن أنا أقدر أسامح أو أقدر أغفر، لكن أنا مصدقة إنك قادر إنك تديني
النعمة دي والبركة دي، قادر إنك تنزع قلبي الحجري وتديني قلب لحمي. يا رب أنا لسه تعبانة من فلان وفلان، لكن برفع قلبي وبرفع إيدي وبعبر لك عن ضيقي وبحطهم تحت صليب، بقول لك شيل عني الوجع ده والألم ده. أنت قلت تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وضيع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. شيل عني يا رب الوجع ده وشيل عني التعب ده، واديني ان انا اقدر اخرج من القعدة دي معاك وانا قلبي صافي. ساعدني يا رب وارفع عني الامر ده، اديني محبة وغفران عشان اتمثل بيك ناحية الناس اللي تعبوني دول. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 133، ترنيمة المصاعد لداود.
2: هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل إلى طرف ثيابه، مثل ندى حرمون النازل على جبل صهيون، لأنه هناك أمر الرب بالبركة حياة إلى الأبد.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. عمرك شفت حمار بيتكلم؟ أيوة، حمار بجد بينطق. لو قريت قبل كده سفر العدد أو سمعت عن حمار بالعام هتفهم القصة. وقف هنا وشجعك، علاقتك مع كلمة الله هتغير حياتك جدا. قصة باختصار إن الشعب الله وقتها وصل لمكان اسمه سهول مؤاب، قرب أرض الموعد. ملك المكان ده اسمه بلاق، خاف جدا من قوة الشعب لأنه هو سمع عن انتصاراتهم قبل كده، فقال بدل ما حاربهم حرب عادية أنا هحاربهم حرب روحية، هلجأ للسحر واللعنة. تعال نقف هنا ونقول إن الحرب الروحية جزء من حياتنا محتاجين نتعلمه، لكن الحرب الروحية الحقيقية مش اللي عملها بلاق، الحرب اللي أنا بقاوم فيها الشيطان، أنا بقف علشان ربنا يديني الحل الصح لمشاكلي بدل ما أفضل أعافر وعافر، والنهاية إنه في قوة شيطانية محتاجة أقف ضدها عشان الموضوع يتحل. رسالة أفسس 6 وعدد 12 بتقول فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. يعني بدل ما تتخانق مع بشر، بدل ما تفضل تعافر بلا فايدة، احسمها من فوق، صارع وقاوم إبليس عشان يهرب. نرجع للقصة. بلاق بعت استأجر واحد اسمه بلعام، معروف بلعناته الفعالة، وقال له تعالى العن لي الشعب. والرب كلم بلعام بوضوح علشان يوقفه، حاول ربنا يقول له ما تعملش كده، وربنا فعلا بيوبخ ناس ويكلم ناس من أجلي ومن أجلك. مزمور 105 بيقول وبخ ملوكا من أجلهم. قال ربنا لبلعام لا تذهب معهم ولا تلعن الشعب لأنه مبارك. لكن بلعام طبعا بص كده جواه للمكسب المادي، وكل ما الشخص يبقى بعيد عن ربنا كل ما حساباته هتبقى غلط، ويعتقد أن الموضوع ده مكسب كبير في حين أنه خسارة ضخمة. ابقى اقرأ القصة بتفاصيلها. حاول بلعام يرفض شوية وفي النهاية اتحرك. بعت الرب ملاكه، وقف في الطريق ومعاه سيف في ايده علشان يوقف بلعام ويخلي بلعام ما يروحش، لكن بلعام مش شايف ده. هقف هنا واسألك، هل ربنا بيحاول يكلمك بطرق مختلفة وانت مش شايف ومش سامع؟ هل انت من اللي بيقول عنهم الكتاب لهم أعين ولا يبصرون؟ هل ربنا بيحاول يبعتلك رسائل وانت مش فاهمها؟ نكمل القصة. حمار بلعام كان شايف اللي بلعام نفسه مش قادر يشوفه، يعني الحمار كان شايف الملاك وكان شايف السيف، عشان كده فضل يحاول يغير الطريق. وبلعام غضبان جدا، هو ليه الحمار بيعمل كده وعمال يضربه؟ وهنا ربنا فتح فم الحمار وخلاه يتكلم ويقول لبلعام انت بتضربني ليه؟ أنا معاك بقالي سنين طويلة وأول مرة أعمل كده، بص قدامك وانت تشوف. والرسالة النهاردة بص قدامك، ربنا بيستخدم أدوات وطرق مختلفة غير متوقعة أبداً عشان يصحح طرقنا، وعشان يخلينا نفوق، وعشان يخلينا نتجاوب في أمور. هل إحنا بنتجاوب؟ محتاجين نقول له يا رب أنا محتاج تمييز لما بتستخدم أمور أو ناس عشان تحركني، أو علشان توقفني، أو علشان أطيع أمر معين، أقفل باب معين، أروح في طريق تاني. يا رب تعامل مع كل عناد فينا، تعامل مع كل غباء فينا، تعامل يا رب مع كل عدم فهم،
يا رب مش عايزين يكون لينا ودان وإحنا مش بنسمع، ويكون لينا عينين وإحنا مش بنشوف. يا رب لمسة النهاردة، لمسة لعنينا عشان ترى بالطريقة اللي أنت عايزها، ولمسة لوداننا عشان تسمع صح. هذه هي الطريق أسلكوا فيها حينما تميلون إلى اليمين وإلى اليسار. يا رب تمييز جديد، وقفة جديدة. مش عايزين نبقى زي بالعام، لكن عايزين يا رب نميز فعلاً ونمشي حسب مشيئتك، لأن فيها الضمان وفيها الأمان. يا رب بنشكرك من أجل لمسات الحياة النهاردة اللي تصحح طرق ممكن نكون ماشيين فيها وتبدو مستقيمة ولكن عاقبتها سيئة. أشكرك لأنك تنقذنا من عدم الفهم، وتنقذنا من الطرق اللي تؤدي إلى الهلاك. معدنا بكرة.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الترك بيوجع والرفض بيسيب شرخ مؤلم في الروح، ما بيتلقمش بسهولة لما تحس إن أقرب الناس سابوك وبعوك، لكن وعد الله اللي بيطمن دايما بيقولك: أبي وأمي قد تركاني والرب يضموني، في مزمور 27. ربنا بيقولك بصورة واضحة: حتى لو أغلى الناس وأقربهم لقلبك مشيوا وسابوك، ربنا بيقبلك، ربنا جنبك. قبول ربنا مش مشروط بوجود حد تاني في حياتك. الوعد بالأمان: أنا معاك في كل خطوة، لا أهملك ولا أتركك، في يشوع 5. ده وعد تاني من أبوك السماوي بيقولك: مهما كانت الظروف صعبة والدنيا ضلمة، أنا مش هفوت إيدك أبدا ولا هسيبك، مش هسيبك تواجه أي ألم أو وحدة أو ترك لوحدك، ده أنت منقوش على كفي. الله هو رفيق السكة للآخر. الناس ممكن ترفضك لأنك مش على قد توقعاتهم، لكن الله بيقبلك زي ما أنت، بكسورك، بضعفك، وحتى بماضيك. معاه مفيش اتهام، في بس حضن مفتوح ليك. نور المسيح بيكشف لينا إن قيمتنا مش في استحقاقنا، لكن في حبه اللي اختارنا قبل تأسيس العالم. كلمته لينا بتقول: وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، في متى 28. بالبلدي كده مفيش يوم هيعدي عليك وانت لوحدك، ربنا معاك مش ساعة وساعة، لأ ده كل دقيقة، كل الأيام، كل لحظة، في الحلوة وفي المرة، لحد آخر لحظة في العمر. وهنا الرسالة بتحرر من الخوف من الترك. الخوف من إننا نتساب بيخلينا نتمسك بعلاقات غلط أو نرضى بوجع بس عشان ما نهربش للوحدة، لكن لما نعرف إن الأساس في حياتنا ربنا، إنه مستحيل يسيبنا، بنتحرر من الخوف ده. رسالتك النهاردة: لو الكل مشي، صاحب البيت لسه موجود، أنت مش وحيد، أنت محمي بوعود مش بتتغير، عيش حر، لأن اللي سندك أقوى من اللي سابك. يسوع نفسه شرب كاس الرفض لحد آخره، جاء إلى خصته وخصته لن تقبله. عشان كده هو مش بس سامع لوجعك، هو حاسس بيه. الرفض اللي شافه المسيح كان هو التمن علشان أنت تتقبل. قبولك في محبته بيديك هوية جديدة، أنت مش مرفوض، أنت ابن محبوب. والصفة دي مفيش قوة في الكون بتنزعها منك. شكرا يا رب، يا رب يسوع، لكل قلب بيسمعنا النهاردة وحاسس أنه متروك أو مش كفاية، تعال يا رب بحبك وغمره، ادينا أمان في حضنك المفتوح، ونصدق أن قبولك لينا هو الحقيقة الوحيدة الثابتة. ارفع يا رب وجع الترك، واملأ قلوبنا بيقين أننا ليك. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت حاسة إنه داخل عليا كده مشاعر سلبية، وكان نفسي بحقيقي إن الموضوع ما يكملش وإني ما أقعش تحت المشاعر دي ولا تأثر عليا. فحسيت إنه يسوع مشجعني بالروح القدس اللي فيا إني أهاجم عدو الخير اللي عاوز يعطلني. فكنت بقوله كده في اسم يسوع وبسلطان دمه، بنتهر كل قوة منك يا عدو الخير عايزة تدخلني في إحباط أو قلق أو مشاعر سلبية. بنتهر كل ده في اسم يسوع وبسلطان دمه. بعلن إني حرة في يسوع اللي أخد كل اللي ليا وفيا واداني كل اللي ليه وفيه. ويسوع مفيش فيه خالص غير سلام وفرح وراحة وإيجابية وانطلاق، حرية وبر وحياة، حب ومسرة حقيقية. فعلا كل اللي في يسوع هو كل اللي موجود في رسالة فيلبي: حق وجليل وعادل وطاهر ومصر وصيته حسن. وده اللي لازم أنا كمان أفتكر فيه، وده كل اللي جوه يسوع، ده قلبه الكامل ناحيتي، وأنا بتمسك بكل حاجة جوه يسوع وبرفض اللي دخل جوايا مش منه في غفلة مني أو كسل، وجاية بقوة ومعونة الروح القدس وبسلطان البنين اللي خدته في المسيح أنظف فكري ومشاعري وقلبي من أي حاجة ترمت عليا من عدو الخير وأنا قبلتها. كل إحباط وشكاية على نفسي أو على الآخرين، كل مخاوف أو قلق ومعنويات مهزومة أو يأس من أوضاع معينة، أرفض الكل في اسم يسوع، وأعلن قدام كل الكائنات في العالم الروحي والمادي إني حرة في المسيح. ليا الحق أفرح، وليا الحق أنطلق، وليا الحق أستقبل حضور يسوع الإلهي بالروح القدس في قلبي. ليا الحق، كل الحق، إني أقابله وأسمع صوته واستمتع بقعدتي معاه. ليا الحق أرتاح فيه ويخرج مني كل اللي تسرب من عدو الخير جوايا. أشكرك لأني فيك مش بس منتصرة، لكن أعظم من المنتصرة. أشكرك لأني بالفعل ماشية في موكب جيش الغالبين، لأن ملكي وقائدي غلب بالفعل، واللي بعمله دلوقتي إني بفعل الغلبة والنصرة دي في حياتي. أنا مع الجيش الفايز في المعركة وفي الحرب كلها، ملكي منتصر. والكلمات اللي مكتوبة في كورنثوس الثانية أصحاح 2 وعدد 14 بتقول: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. يا رب وسع مداركنا عشان نثبت في الحقيقة دي، إننا ماشيين في موكب نصرة دائم، ونقدر نعيش منتصرين كل حين مش في أوقات معينة. ما تخليش الحقيقة دي تهرب مننا ونضعف ونشك ونبقى جنود مهزومين جوه جيش منتصر. حسيت ربنا بالروح القدس بيقول لي الحقيقة المهمة دي إبليس عايزها مخفية عن عيون ناس كتير من ولادي، وكأن النصرة والهزيمة معتمدة عليهم هم شخصيا. في عالم الروح الأمر مختلف، المسيح انتصر بالفعل وحسم المعركة الكبيرة مع عدو الخير. فأنت بتحارب مش من موقف ضعف ولا هزيمة، لكن من موقف قوة ونصرة انتصرها ليك المسيح خلاص. وبموجب النصرة دي انت بتخرجه من كل أراضي حط رجله فيها جواك ورفع علمه، بتروح وتفكره انه مهزوم وانه ملوش سلطان يعمل كده، وبتشيل العلم اللي حطه وبتعلن حريتك الكاملة في المسيح، وبتعلن سيادته عليك وانه كل ما فيك ملك اليسوع اللي دفع الثمن كامل. فانت بتحارب حرب المنتصر مش المهزوم او اللي لسه مش عارف. دي نقطة مهمة قوي في الحرب الروحية، انت كسبان بالفعل مش لسه هتكسب، وإبليس عارف إنك كسبان، والسما عارفة إنك كسبان. المشكلة بتكون إن أنت اللي مش عارف إنك كسبان، أو عارف بذهنك لكن مش مفعل الحقيقة دي جواك وعايش بيها. وإبليس بيدخل بكذبه عليك ويبص على حالك وإنت مش مدرك حقيقتك للآخر، وتصدق كذبه وتلاقي روحك مهزوم وإنت مش عارف. إنت محتاج تدخل الكلام والحق ده جواك وتقوله لنفسك كل يوم. ما تبصش على وضعك أو ضعفك أو حتى هزيمتك مرات في معارك صغيرة. الحرب الأساسية الكبيرة يسوع انتصر فيها على نفس العدو ده، وتقدر تثبت في النصرة دي وتاخد وضعك فيها وتمتلك القدرة وإنت لابس السلاح الكامل، فتعرف تنتصر وتنتصر في المعارك الصغيرة التانية. وأول حاجة إنك تمسك في الحق ده اللي بيقولك إنك منتصر وماشي ورا القائد المنتصر، فيفقد كل كذب من عدوك سلطانه على حياتك، وتعيش بسلطان وبقوة الحق المعلن ليك، مش بالظروف والأحداث اللي حواليك اللي عايزة تجرك لورا. اعلن إنت مين في المسيح وهو عمل إيه عشان إنت تعيش منتصر مش مهزوم. والأحداث والظروف الصعبة أياً كانت هتبقى القوة الدافعة ليك لما تنتصر من جواك عليها، وتقدر تعبر جواها حتى لو ما تغيرتش بس فقدت تأثيرها السلبي المحبط عليك. بولس قال الكلمات دي اللي بتعلن إنك في كل الأحوال ومهما كان شكلها وقدرتها ممكن تفضل ثابت في حب يسوع ومنتصر. في رسالة روميا وأصحاح 8 والأعداد من 35 ل39 بتقول كده بالترجمة المبسطة: فمن يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتقدر على ذلك الضيقات أم المشقات أم الاضطهادات أم الجوع أم العري أم الأخطار أم الموت بالسيف؟ فكما يقول الكتاب: إننا من أجلك نواجه خطر الموت طوال النهار ونحن محسوبون كغنم للذبح، غير أننا في كل هذه الشدائد منتصرون انتصارا مجيدا جدا من خلال ذاك الذي أحبنا. أنت عندك نصرة، وده الحق اللي لازم تصدقه وتعلنه وتعيشه وتمسك فيه وترفعه عالي قدام نفسك وقدام العدو عشان تقدر تعيشه كحق ليه سلطان على حياتك. فمش الظروف اللي هتحدد، ولا مشاعرك ولا فكرك بيقولك إيه، ولا عدو الخير بيقولك إيه. الحق والعمل اللي اتعمل عشانك في الصليب، القيامة المنتصرة عشانك، وحب المسيح الثابت ليك واللي مفيش قوة مهما كانت تقدر تفصلك عنها إذا أنت مصدقها بكل قلبك، هي دي اللي هتحدد أنت منتصر ولا مش منتصر، وتخليك تعرف تعيش نصرتك. وإذا حتى تهزمت في معركة تقوم بسرعة وإنت متأكد إنك بالمسيح اللي فيك ومعونة وقوة الروح القدس عندك كل اللي يأهلك تعيش منتصر، فتقدر تقاوم وما تستسلمش لروح الضعف والهزيمة لأنها مش ليك. اللي ليك روح القوة والمحبة والنصح اللي تمشي معاك الطريق وتفكرك طول الوقت إنك مش بتحقق نصرة. إنت منتصر بالفعل في المسيح، إنت بتمارس النصرة. فكروا بعض بالحقائق دي وشددوا بعض الأيام دي. ناس كتير خيرة في الوقت ده وقاعدة في أرض الهزيمة محتاجين سندة ووقفة. قوموا وقوموا اللي حواليكم، ساعدوهم يشوفوا اللي ليهم في المسيح، شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة ثبتوها، قولوا لخائفي القلوب تشددوا ولا تخافوا، هو ذا إلهكم، الانتقام يأتي، جزاء الله هو يأتي ويخلصكم. مكتوبة كده في الترجمة المشتركة. شددوا الأيادي المسترخية وثبتوا الركب المرتجفة، قولوا لمن فزعت قلوبهم تشددوا ولا تخافوا، ها إلهكم آتي لخلاصكم، يكافئكم على أمانتكم وينتقم لكم من أعدائكم. وبالفعل تمم الكلام ده وانتقم من عدو الخير ليكم في الصليب. عيشوا متشددين بإلهكم وشددوا الخائرين اللي حواليكم، وما تخافوش، اللي معاكم أقوى وأعظم.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلا فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

أوقات كثيرة وإحنا في التعب والمشاكل وتطلع صرخات من جوانا، يا رب أنت فين؟ لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تحكب وجهك؟ ليه نسيني؟ أنت كلمات كان بيقولها داود. ودايما عندنا في أزمتنا ولما بنرفع صلاة في ضيقنا بيكون عندنا سيناريو معين إزاي ربنا مفروض يستجيب، صح؟ يعني مفيش داعي قوي يا رب تدخلني بقى على البحر الهيج، ما انت ما ندخلش من الاول، يعني ندخل ونتعذب وبعدين تقول كفايه للبحر الهيج. مفيش داعي قوي يعني يا رب، يعني لما اكرمك وما اسجدش للتمثال الكبير تدخلني في اتون النار، ما كنا وبعدين تدخل جوا معايا، ما كنا يعني عدينا المرحله دي واستجبت بطريقه مختلفه. تمهد الهضاب، طب سايب الجبل ليه قدامي؟ يعني ايه هتمشيني على مرتفعاتي؟ ليه دايما عندك حل مش دل جوايا؟ هو الإجابة لأنه عارف خيري. يمكن كليشيه هالجملة، عارف خيري، لكن هو بيربيني وبيقويني وبيشددني وبيخلي رجلي كالأيائل اللي هتمشي بقى على المرتفعات، عشان عنده للموت مخارج، عشان يخرج من الأكل أكل ومن الجافي حلاوة، عشانه مختلف وفاهم هو بيعمل إيه. هو مش بعيد، هو مش متغامي، مش صامت، مش مطنش، لا هو موجود جدا وعنده للموت مخارج.

اهلا بيكم في برنامج كلمه وصلوه، البرنامج اللي دايما موجود علشان فيه نقرا طلبات وصلوات بعض، نصلي ونتشجع كمان نطبطب على بعض كجسد للمسيح في كل حته في العالم. حد بيقول صلاه من اجل اختي مسنه ومريضه ان الرب يتراءف عليها ويتحنن عليها. يا بخت اختك بيكي لانك موجوده بتصلي لها، وبعتلنا كمان نصلي لها. وبفتكر كده الايه اللي بقولها كتير قوي في رسالة يعقوب الرسول: الديانة الطهرة النقية عند الله الآب هي افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم وحفظ الإنسان بلا دنس من هذا العالم. نفسي قوي قوي قوي النهاردة أي حد قريب منك كبير يتيم، حتى لو عنده ناس بس محدش بيسأل عليه، أرجوك اتحرك له. الخدمة مش بس في الكنيسة، الخدمة مش بس في التسبيح والوعظ، الخدمة مش بس إنك تكلم الناس عن ربنا، لكن في ديانة طهرة نقية عند الله الأب شخصيا إنك تفتقد اللي محتاجين سؤال. وأنا مبسوط قوي من حضرتك جنب أختك المسنة، أنا هصلي لها، وكمان شايف إنه استجابة صلاة إني حضرتك جنبها وبتصلي لها وبتبعت لنا. يا رب أشكرك من أجل كل قلب متحنن، قلب شبهك يا رب، قلب بيحب، قلب بينبض بأحشاء مليانة رحمة ورأفة على الناس. صلي من كل قلب يا رب إن كل حد ليه حد مسن كبير محتاج يسأل عليه يروح له ويطبطب عليه ويقول له أنا جنبك. أشكرك يا رب لأنك طيب القلوب وبتشجعنا ببعض، آمين. حد بيقول سلام المسيح ابني رجع تاني لعدو الخير، صلواتكم من أجله، وصلوا من أجل بنتي تصرفات أخوها تعباها قوي وعندها بداية سكر وضغط. طلبة غالية قوي على قلوبنا ونفسي نتحد بيها مع بعض، واثقين ان الرب يغير ابنها. والطلبه باين عليها انه كان رجع عن الطريق الصعب اللي هو ماشي فيه ودلوقتي راح تاني، فانا مصدق اللي ابتدى عمل صالح هيكمل، وابنك يترد تاني لقلب الله الاب ويكون مثل وقدوه لشباب كتار ويحكي لهم كم صنع بيه الرب ورحمه. يا رب انا مش بس بصلي من اجل ابنك اللي بعد، لكن بصلي من اجل كل شخص بعيد يا رب. أشكرك يا رب إنك أنت ترد الضال والأسيم، أشكرك إنك ترجعهم لحضنك، أنت حضنك كبير قوي يا رب. بحبك من كل قلبي وواثق فيك ومصدق يا رب بمقابلة خاصة لكل واحد بعيد، آمين. حد تاني بيقول ممكن تصلوا من أجل ابني إن الرب يلمس قلبه، آمين هنعمل كده. حد تاني بيقول أنا عايز صلاة قوي لأجل بنتي، حاسة قلبي هيقف من كتر الوجع عليها. لا، في اسم يسوع بنتك تكون مع المسيح وتتشددي وتشجعي وتصلي لناس كتير تاني. حد تاني بيقول مساء الخير، حصل معايا مشكلة في الجامعة وخايف قوي أتحول لمجلس تأديب، ولو تحولت العقوبة هتبقى صعبة قوي، محتاجكم تصلولي إن الرب يعمل معجزة وأنجح. حد تاني بيقول للأسف ابني اتخبط امبارح في عينه وجاله قرحة في العين، والجلدة اللي على النني اتشالت وبيصوت من الألم من امبارح، صلولو أرجوكم. يا وجع قوي، هو الرب بيتألم معانا كده، مكتوب يتألم لألمنا. نفسي أقرأ كمان طلبتين صلاة غاليين قوي على قلبي ونصلي مع بعض لكل الطلبات اللي وصلت لنا. طلبة صلاة من أجل أخي عنده سرطان وأحفادي عندهم توحد، أشكركم والرب يبارككم من أجل هذا العمل المبارك. طلبة صلاة تاني بتقول عايزة صلاة لأجل ابني في دولة معينة مش لقي شغل، وأنا على طول نفسيتي تعبانة محتاجة صلاة في بيتي ولعيالي، الشيطان طول الوقت بيحاربني. يا رب أنت صالح جدا إلى الأبد رحمتك. يا رب أنت اللي تقدر تمد إيدك وتعمل معجزة مع ابنك يا رب، متحولش المجلس تأديب، هو يمكن عرف غلطته ومش هيعمل ده تاني، لكن يا رب إحنا بنثق فيك بأي طريقة من الطرق مهما كانت النتائج، إحنا واثقين فيك وفي صلاحك وإني عندك خطة عظيمة لينا. صلي يا رب من أجل ابنك اللي اتخبط يا رب في عينه وموجوع ومتألم، إيدك يا رب الشافية عليه، إيدك على ابنك يا رب. صلي من أجل حروب الشيطان يا رب، صلي من أجل الأم اللي قلبها واجعها قوي على بنتها، صلي من أجل كل شخص بعيد، صلي من أجل كل أم وأب بيصلوا لأولادهم وخايفين عليهم وقلقانين. يا رب تمجد يا رب، زيارات إلهية وحضنك يا رب يضمنا.
انت تيجي تطبطب وتقول سلام سلام سلام. من مثلك يا رب، من مثلك؟ انت قدوس، انت موجود، انت حي وسامع للصلاة، وبصدق في استجابات في توقيتاتك الخاصة. مبارك اسمك يا رب. امين امين. احنا هنكمل نصلي لكم، واثقين ان الرب هيعمل استجابات حقيقية حتى وان طالت، لكن الرب يرد لي كل شخص بعيد. صلي من اجل كل اب وام يتشددوا ويتشجعوا، صلوا اكتر واكتر لاولادهم، واثقين ان الرب هيردهم لي في يوم من الايام. يا رب احنا مش بنفقد رجائنا فيك، لكن مكملين نصلي واثقين انك بتسمع الصلاة وتستجيب. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوا، ارجوكم ابعتوا لنا اكتر واكتر، هنكمل نصلي لكم. نوعدكم كل طلبة صلاة انتوا بتبعتوها لنا على اي بلاتفورم او صفحة لينا او اي انبوكس احنا بنصلي من اجلها، مش بس على راديو الحياة الافضل لكن على كل صفحات الحياة الافضل بتوصل لنا الرسائل ديت، في فريق خاص بيصلي من اجل كل الرسائل وطلبات الصلاة، ومنتظرين الرب ومتشجعين بيكم يا حبايب. هنكمل نصلي لكم. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة، هنستناكم يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر، والإعادة الساعة 6 بالليل. ربنا معاكم.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع، خليك معايا على راديو الحياة الافضل في آية جديدة وفكرة جديدة واعلان جديد من الله لقلبك النهاردة. وانت بتسمعني في آية ربنا شغلني بيها في سفر إرميا الإصحاح الأول وعدد 10، الرب بيقول لإرميا: انظر قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. كان ربنا بيقول لإرميا: أنا عملت لك توكيل رسمي على الشعوب، أنه كل حاجة فيها علو ضد معرفة الله تقلع وتهدم وتهلك وتنقض، واللي محتاج بنا تبنيه واللي محتاج غرس تغرسه. حقيقة إرميا كان سنه صغير في الوقت ده وقال ربنا: آه يا رب لأني ولد. بس يرجع ربنا يقول لإرميا: يا إرميا ماذا أنت رائن يا إرميا؟ في عدد 11 يقول لإرميا: أنت شايف يا إرميا؟ إرميا غمض عينه وقال للرب: أنا رائن قضيب لوز، أنا شايف فرع لوز والفرع ده مثمر. وراح ربنا قال له: برافو عليك، أحسنت الرؤية، برافو عليك، أنت شايف كويس. وعايز أقول لك على حاجة يا إرميا: وأنا ساهر على كلماتي لأجريها. نفسي أقول لك وأنت بتسمعنا النهاردة، ربنا بيسألك ويسألك: أنت شايف إيه؟ حقيقة في مؤمنين كتير لابسين النظارة السوداء وشايفينها ضلمة وكحل وشايفينها واقعة وخربانة والدنيا رايحة وضيعة، وعايشين بالمفهوم ده وعايشين اللي احنا شايفينه ومصدقينه. بس إرميا كان شايف غير كده. إرميا بيقول لربنا: انا شايف قضيب اللوز مطلع ومثمر ومزهر وكمان في ثمر في لوز. فربنا قال له: احسنت الرؤية، واللي انت شايفه انا ساهر على كلماتي لأجريها. انا نفسي اسألك: اللي انت شايفه ربنا هو هيتممه، انت شايف ايه؟ هل ترى شايف ان سيدك ليه كل السلطان وماسك زمام الامور، ولا شايفها رايحة وضيعة ووقعة وخربانة وطول معائلية كده بقيت أنا وحدي؟ ربنا بيقول لك النهاردة: أنا ساهر على كلماتي لأجريها. فضلك اخلع النظارة السودة كده وشوف سيدك وهو ماسك زمام الأمور، شوف إيدك سيدك وهو متسلط على جميع ممالك الأرض، وشوف سيدك وهو النهاردة ليه السلطان على الموج العالي ويرفع إيده يقول له: أسكت ابكم فيصير هدوءا عظيما. أنا نفسي النهاردة تقول للرب: ليك كل السلطان. تقول لربنا النهاردة: أنت ماسك زمام الأمور. غمض عينك كده وبص على بيتك، ماذا أنت رائن؟ قول للرب: أنا رائن قضيب لوز. بص على شغلك، يمكن بتعدي في حتة زنقة قوي وصعبة قوي، شغلك واقع، بس ربنا بيقولك: ماذا أنت رائن؟ أنا شايف أن أنا ضعت وشغل راح. يجي ربنا يقولك: لا، أعدلها، شايف أن سيدي ماسك زمام الأمور وهيعديني. ماذا أنت رائن؟ أنت شايف إيه؟ وبعد ما تشوف من جهة بيتك، من جهة كنيستك، من جهة خدمتك، من جهة حياتك الشخصية مع ربنا، من جهة بلدك، أنت شايف إيه؟ أنا شايف سيدي ماسك زمام الأمور، أنا شايف ربنا بيعمل حاجات عظيمة أعلى من إدراكنا وفوق فكرنا. يجي يقول لك سيدك: وأنا ساهر على كلمتي لأجريها. هو سهران على مواعيده وهيتممها. حتى لو أنت شايف عكس كده، بس يا سلام لو أنت شايف اللي على قلبه، تبقى بتتحرك ورأسك مرفوعة ومليان بالثقة واليقين أنه ربنا هيعمل اللي على قلبه. أصلي ليك في اسم المسيح، ربنا يخليك تشوف اللي على قلبه. ماذا أنت رائن؟ أنا نفسي تصلي لبيتك وقول: أنا شايف ولادي في كل النجاح، وشايف مستقبلي. لو أنت لسه مرتبطتش قول له: شايف أنك بتصنع لبيت جديد، وشايف أن أنا ناجح وفي النجاح كل الوقت، وشايف أن أنا مستخدم وتحت مسحة القدير ودعوته. رب يقول لك: وأنا ساهر على كلماتي لأجريها. في اسم المسيح يكون من نصيبك الوعد ده، والرب معاك لآية جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي، ابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

الناس بتحب تسمع من الناس، الناس بتحب تسمع من الناس اللي شبههم، ناس جربت قبلهم، ده بيطمنهم وبيديهم ثقة. عشان كده النهاردة عندنا شغلانة كبيرة قوي اسمها انفلونسرز أو المؤثرين. دي ناس بتطلع على وسائل التواصل الاجتماعي بتقول لك تجاربهم، هم جربوا ايه، عملوا ايه، وبيدولك من خبرتهم. المؤثرين دول ليهم دور كبير قوي في تشكيل حركة التجارة وتفضيل المنتجات والبيع، وأحيانا بيحركوا الرأي الداخلي. أهميتهم بتنبع من أن الناس بتحب تسمع للناس، وده بيديهم راحة وطمأنينة وهم بيجربوا. النهاردة هنتكلم عن أشهر لايف انفلونسر. ده ما جربش حاجة في الحياة، لأ ده جرب الحياة نفسها ورجع يقول لنا إيه اللي نعمله في مدة أيام حياتنا.

الهدف ده كان واضح جدا واتكلم عنه في جامعة 2، بيقول كده: حتى أرى ما هو الخير لبني البشر حتى يفعلوه تحت السماوات مدة أيام حياتهم. سليمان في السفر اللي كتبه من الوحي المقدس كان عنده هدف أنه يجرب الحاجات المتاحة في الدنيا، يجرب كل حاجة عشان يرجع بخلاصة أو يعني توصيات أو نصايح يقولها للناس، ويقولهم ده أحسن حاجة تعملوها وانتم موجودين تحت السماوات. وكلمة تحت السماوات معناها أنهم عايشين على الأرض، أنهم موجودين. سليمان كان بلغتنا النهاردة هو مؤثر، هو واحد راح جرب كل حاجة في الحياة عشان يطلع بخلاصة. عشان كده تعالوا النهاردة نشوف هو جرب إيه وقال لنا إيه. سليمان عمل حاجات كتير قوي بيتكلم عنها، بيقول: عظمت عملي، يعني عمل كل حاجة هو عايز يعملها. بلغتنا النهاردة هو achieve my work، هو ضمن الإنجاز. سليمان ضمن الإنجاز، كان حياته فيها إنجازات كتير قوي. كمان بيقول: بنيت لنفسي، هو بنى بيوت وعقارات، هو ضمن الإقامة المريحة. النهاردة الناس كلها بتدور على إقامة مريحة وعلى مكان راقي وعلى رفاهية، سليمان ضمن الكلام ده. كمان سليمان بيقول: عملت لنفسي، عمل مزارع ومشاريع. ليه؟ عشان يضمن الأكل والقوت اليومي. فسليمان ضمن إنجاز شغله، ضمن إقامة مريحة، وضمن الأكل. مش كده وبس، كمان بيقول كده: جمعت لنفسي، بيتكلم عن الفضة والذهب ومقتنيات الملوك. هو جمع حاجات كتيرة قوية عشان يضمن حاجتين: الرفاهية والغنى. سليمان كان عنده مستوى عالي جدا من الرفاهية، بلغة النهاردة هو كان عنده أحدث حاجة في التكنولوجي الموجودة في الدنيا، وكان غني جدا. كمان بيقول: اتخذت لنفسي، وبيتكلم عن زوجات وسراري. هو سليمان ضمن الشبع الجنسي والعاطفي، هو جرب كل حاجة هو نفسه فيها. وحب يلخص كل اللي قاله وقال كده: مهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما. هو ضمن تحقيق الأهداف، كل اللي عايزه عمله. بالمصري كده: ما سابش حاجة في نفسه ما عملهاش. طيب يا سليمان، بعد ما جربت كل حاجة، بعد ما ضمنت الإنجاز وضمنت الإقامة المريحة وضمنت الأكل والشرب وضمنت الرفاهية والغنى وضمنت الشبع الجنسي والعاطفي، بعد ما جربت كل حاجة وكل اللي نفسك فيه حققته وأهدافك كلها تعلم عليها وتكتب، تم الإنجاز، ممكن تقول لنا خلاصة الحياة؟ بيقول لنا كده: ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. إيه الخلاصة يا سليمان؟ قال الخلاصة أنه في فرح لكنه مؤقت، لكن كمان الخلاصة الأهم أن الكل باطل، كل باطل، كل اللي عملته ده طيب ملوش لازمة. طب يا سليمان، إيه اللي ليه لازمة؟ إيه يا سليمان الحاجة المهمة اللي نعملها عشان نكون مبسوطين في الدنيا دي؟ سليمان هو النموذج البشري اللي جرب كل حاجة هو نفسه فيها، لكنه طلع بخلاصة أن كل تعبه باطل. لكنه كمان طلع بحاجة مهمة قوي بنلاقيها طول سفر الجامعة، أن المتعة مؤقتة، أما الفرح الناتج عن العلاقة الحقيقية مع الله هو مستمر وثابت حتى وسط الألم أو الضيق. سليمان كأشهر واحد جرب الحياة عشان يقول لنا الخلاصة، كانت خلاصته أن كل تعب بنتعبه في الحياة هو باطل الأبطيل. أحب أقتبس اللي قاله كينيس جي هانا، وقال كده: الحياة بدون الله حتى في أجمل حالاتها فارغة، والحياة مع الله حتى في أسوأ حالاتها مليئة بالغنى والرجاء. سليمان اللي جرب كل حاجة في الدنيا طلع بالنتيجة دي، أن كل حاجة بعيدة عن الله هي بطلة، لكن كل حاجة مع الله هي جميلة. لو انت من الناس اللي بتحب تسمع الريفيوهات او التقييمات بتاعت كل حاجة قبل ما تستخدمها، النهاردة اسمع التقييم اللي كتبه سليمان عن الحياة بعد ما جرب كل حاجة فيها، وطلع لنا بالخلاصة اللي بتقول الحياة جميلة فقط بجوار الله.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

ازيكم عاملين ايه؟ معاكم جويس وجريس من استوديو باتل لايف، ومعانا النهارده تسبيح على الهوا كل تلات الساعه 6. بشجع كل حد سمعنا دلوقتي انه الوقت اللي جاي ده ايا كان انت فين بقى، في العربيه او في البيت، بتسمع مع حد او بتسمع لوحدك، انه الوقت اللي جاي يكون تركيزنا على وقت كده صلاه وتسبيح. ما تبصش في تليفونك او في نوتيفيكيشنز او اي حاجه ممكن تشتتك، بس الوقت اللي جاي كده خلينا ندخل محضر ربنا، ندخل بشكر، ندخل بنعمه. تعالى النهارده وقول يا رب انا عايز اشوفك، انا عايز اتقابل معاك. لو بقالك كتير ما قعدتش فتره تسبيح، اشجعك انه الوقت اللي جاي ده يكون سبيشال كده ومخصص قدام ربنا. اشكره على رعايته، اشكره على كل حاجه ممكن نكون بناخدها في حياتنا for granted. قولوا يا رب انا جاي في محضرك، عايز التمس برك، التمس صلاحك في عالم يا رب مليان ضلمه، مليان يا رب الم، اكون بلتمس حاجه من السماء، حاجه منك، حاجه ما اقدرش المسها غير في حضورك بس.

أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. طلبت إلى الرب واستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمع، ومن كل ضيقاته خلصوا. ملاك الرب حال حول خائفي وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتوكل عليه. طوبى لكل واحد عارف النهاردة يتكل على ربنا، اللي عارف انه الله في ظهره، الله هو سنده، اللي عارف انه شبعه وسروره في يسوع. لو حاسس ان انت مش عارف توصل للحتة دي، ممكن تكون دي صلاتك النهاردة. يا رب علمني اكون متكل عليك انت، مش متكل على شطارتي، او مش متكل على قوتي او على اي حاجة، مش متكل على اهلي، على صحابي، على اي حاجة، بس اتكالي عليك انت. علمني يا رب اكون بدرك انه ماليش حد غيرك انت.

علمني يا رب انه دايما اعرف انه قيمتي فيك انت، وان كل حاجه يا رب بعيد عنك هي سراب. علمني يا رب اعرف اجري وراك انت اكتر ما اجري ورا اي حاجه تانية. علمني يا رب انه دايما اكون يا رب بدور ان انا ادي لك المجد في حياتي.

أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. أبانا الذي هو ضابط الكل. ساعات بشك إنك تقدر فعلا يبقى ليك السلطان، أو حتى إنك ضابط الكل. إزاي تكون ضابط الكل وفي ناس بتتقتل وتسرق وتخطف وتغش وتغتصب؟ إزاي كده؟ لكن صدقني يا رب، لما برجع أفكر تاني بفتكر إنك مش بس ضابط الكل، لكنك أب ضابط الكل. يعني أنت أبو الإنسان الشرير والإنسان الخير، أنت أب ضابط الكل وأولادك، في ناس منهم أشرار وفي ناس منهم خيرين، أنت كمان صابر على ده وعلى ده وناوي تحط حد للشر ده. سؤالي ليك يا رب، هو أنت ما تقدرش تتنبأ أو تعرف اللي هيحصل قبل كده؟ أنت مش عارف الشر قبل ما يحصل؟ طبعا أكيد أنت عارف يعني، بس أنت ليه مش بتوقفه؟ أنا عارفة إنك أب مختلف وإن الحدود اللي عندك حاططها للشر، بس أنا بصراحة مش شايفاها، ورؤيتك وفكرك وقوتك وسلطانك حساباتهم غير حساباتي، بس أنا بس عايزة أقولك أنا مش شايفة قوي اللي أنت بتعمله. أنا عارفة إن نظرتي محدودة، سواء في القراية للأمور أو سواء في فهمي ليها. يا رب أنا جاي أخضع لك وأخضع لسلطانك بإرادتي، وبصدق إنك ضابط الكل رغم ان انا مش شايفه، وليك سلطان على الطبيعه وعلى الناس وعلى الامور اللي انا مش فاهماها. عارف ليه؟ لاني شفت ده بنفسي، شفته في حياه شعوب وشفته في حياتي الشخصيه. في مرقس 4 لما حصل النوء العظيم، بنلاقي في الايه مرقس بيوصف لنا: فقام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم، فسكتت الريح وصار هدوء عظيم، وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. تفتكر الإله اللي خلق الدنيا كلها، إله تخضع له الريح والبحر، ملوش سلطان وملوش قدرة إنه يتحكم في الأمور؟ أبويا السماوي، أنا جاي أعترف لك إن أنا خايفة، وان انا كتير قوي بحس ان انت مش قادر توقف الشر ومش قادر تحميني، لكن انا جايه اقولك انه انت فعلا ابويا السماوي وانت ضابط الكل. ساعدني اصدق الحقيقه دي، ساعدني افهمها وادركها. كتير بحس ان انا مسؤوله عن حمايه نفسي وحمايه اولادي وجوزي والناس اللي حواليا، حمايه فلوسي وبيتي وممتلكاتي، لكن أنا جاي أقولك إنه الإحساس ده أنا عارفة إنه مش صح، وجاي أقدمه لك، وجاي أفضح نفسي وأفضح أفكاري ومشاعري قدامك. من فضلك يا رب ارفع عني الموضوع ده، وخليني أفضل دايماً واثقة فيك وعارفاك وشايفاك ومتأكدة في صلاحك. أمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك، وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 80 لإمام المغنين على السوسن، شهادة لآساف، مزمور.
2: يا راعي إسرائيل اصغى، يا قائد يوسف كالضأن، يا جالسا على الكروبيم أشرق، قدام أفرايم وبنيامين ومنسة أيقظ جبروتك وهلم لخلاصنا. يا الله أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. يا رب إله الجنود، إلى متى تدخن على صلاة شعبك؟ قد أطعمتهم خبز الدموع وسقيتهم الدموع بالكيل. جعلتنا نزاعا عند جيراننا وأعداؤنا يستهزئون بين أنفسهم. يا إله الجنود، أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. كرمة من مصر نقلت، طردت أمما وغرستها، هيأت قدامها فأصلت أصولها فملأت الأرض. غطى الجبال ظلها وأغصانها أرض الله، مدت قضبانها إلى البحر وإلى النهر فروعها. فلماذا هدمت جدرانها فيقطفها كل عابر الطريق؟ يفسدها الخنزير من الوعر ويرعاها وحش البرية. يا إله الجنود، ارجع عنا، اطلع من السماء وانظر، وتعهد هذه الكرمة والغرس الذي غرسته يمينك والابن الذي اخترته لنفسك. هي محروقة بنار، مقطوعة من انتهار وجهك يبيدون. لتكن يدك على رجل يمينك وعلى ابن آدم الذي اخترته لنفسك فلا نرتد عنك. أحينا فندعو باسمك يا رب إله الجنود، أرجعنا أنر بوجهك فنخلص.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. عمرك شفت حمار بيتكلم؟ أيوة، حمار بجد بينطق. لو قريت قبل كده سفر العدد أو سمعت عن حمار بالعام هتفهم القصة. وقف هنا وشجعك، علاقتك مع كلمة الله هتغير حياتك جدا. قصة باختصار إن الشعب الله وقتها وصل لمكان اسمه سهول مؤاب، قرب أرض الموعد. ملك المكان ده اسمه بلاق، خاف جدا من قوة الشعب لأنه هو سمع عن انتصاراتهم قبل كده، فقال بدل ما حاربهم حرب عادية أنا هحاربهم حرب روحية، هلجأ للسحر واللعنة. تعال نقف هنا ونقول إن الحرب الروحية جزء من حياتنا محتاجين نتعلمه، لكن الحرب الروحية الحقيقية مش اللي عملها بلاق، الحرب اللي أنا بقاوم فيها الشيطان، أنا بقف علشان ربنا يديني الحل الصح لمشاكلي بدل ما أفضل أعافر وعافر، والنهاية إنه في قوة شيطانية محتاجة أقف ضدها عشان الموضوع يتحل. رسالة أفسس 6 وعدد 12 بتقول فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. يعني بدل ما تتخانق مع بشر، بدل ما تفضل تعافر بلا فايدة، احسمها من فوق، صارع وقاوم إبليس عشان يهرب. نرجع للقصة. بلاق بعت استأجر واحد اسمه بلعام، معروف بلعناته الفعالة، وقال له تعالى العن لي الشعب. والرب كلم بلعام بوضوح علشان يوقفه، حاول ربنا يقول له ما تعملش كده. وربنا فعلا بيوبخ ناس ويكلم ناس من أجلي ومن أجلك. مزمور 105 بيقول وبخ ملوكا من أجلهم. قال ربنا لبلعام لا تذهب معهم ولا تلعن الشعب لأنه مبارك. لكن بلعام طبعا بص كده جواه للمكسب المادي، وكل ما الشخص يبقى بعيد عن ربنا كل ما حساباته هتبقى غلط، ويعتقد ان الموضوع ده مكسب كبير في حين انه خسارة ضخمة. ابقى اقرأ القصة بتفاصيلها، حاول بلعام يرفض شوية وفي النهاية اتحرك. بعت الرب ملاكه وقف في الطريق ومعاه سيف في ايده علشان يوقف بلعام ويخلي بلعام ما يروحش، لكن بلعام مش شايف ده. هقف هنا واسألك، هل ربنا بيحاول يكلمك بطرق مختلفة وانت مش شايف ومش سامع؟ هل انت من اللي بيقول عنهم الكتاب لهم أعين ولا يبصرون؟ هل ربنا بيحاول يبعتلك رسائل وانت مش فاهمها؟ نكمل القصة. حمار بلعام كان شايف اللي بلعام نفسه مش قادر يشوفه، يعني الحمار كان شايف الملاك وكان شايف السيف، عشان كده فضل يحاول يغير الطريق. وبلعام غضبان جدا، هو ليه الحمار بيعمل كده وعمال يضربه؟ وهنا ربنا فتح فم الحمار وخلاه يتكلم ويقول لبلعام انت بتضربني ليه؟ انا معاك بقالي سنين طويلة واول مرة اعمل كده، بص قدامك وانت تشوف. والرسالة النهاردة بص قدامك، ربنا بيستخدم ادوات وطرق مختلفة غير متوقعة ابدا عشان يصحح طرقنا وعشان يخلينا نفوق وعشان يخلينا نتجاوب في أمور. هل إحنا بنتجاوب؟ محتاجين نقول له يا رب أنا محتاج تمييز لما بتستخدم أمور أو ناس عشان تحركني أو علشان توقفني أو علشان أطيع أمر معين، أقفل باب معين، أروح في طريق تاني. يا رب تعامل مع كل عناد فينا، تعامل مع كل غباء فينا، تعامل يا رب مع كل عدم فهم،
يا رب مش عايزين يكون لينا ودان وإحنا مش بنسمع، ويكون لينا عينين وإحنا مش بنشوف. يا رب لمسة النهاردة، لمسة لعنينا عشان ترى بالطريقة اللي أنت عايزها، ولمسة لوداننا عشان تسمع صح. هذه هي الطريق أسلكوا فيها حينما تميلون إلى اليمين وإلى اليسار. يا رب تمييز جديد، وقفة جديدة. مش عايزين نبقى زي بالعام، لكن عايزين يا رب نميز فعلا ونمشي حسب مشيئتك، لأن فيها الضمان وفيها الأمان. يا رب بنشكرك من أجل لمسات الحياة النهاردة اللي تصحح طرق ممكن نكون ماشيين فيها وتبدو مستقيمة ولكن عاقبتها سيئة. أشكرك لأنك تنقذنا من عدم الفهم، وتنقذنا من الطرق اللي تؤدي إلى الهلاك. معدنا بكرة.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل والحب المحرر، حب المسيح نور العالم. جيش كامل واقف مرعوب من بعبع اسمه جولياط، وداود الصغير واقف بيقول: هو مين ده عشان يعير صفوف الله الحي؟ هو كده أحياناً الخوف بيخليك شايف اللي قدامك كأنه جبل لا يهزم، والإيمان بيخلي الجبل ده يبان كأنه فرصة للنصرة. داود رفض يلبس درع شاول، لكن لبس إيمانه وخد خمس حجارة ملساء. السخرية كانت من كل ناحية، جلياط بيضحك، إخواته بيوبخوه، لكن داود كان شايف اللي الجيش مش شايفه، كان شايف حضور الله. المعركة ما كانتش سيف لسيف، كانت إيمان قدام خوف. داود ما استخدمش غير حجر واحد، لأن الإيد اللي رمته كانت إيد الله، وكان واثق من كده. جلياط وقع بحاجة بسيطة جدا، لأن قوة الله كانت هي اللي بتحارب. عدوك مش بالقوة اللي هو رسمها، هو بس بيستغل خوفك. واجه عمالقة حياتك، الفشل، المرض، الوحدة، باسم الرب، وهتكتشف إن الحجر الصغير كان كفاية جدا إنك تهزمهم، لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا، صموئيل الأول 17:47. المعركة مش معركتك، دي معركته هو، هو بيحارب عنك. لما بتشتد الحرب علينا بيميل قلبنا دايما إنه يقعد يعد السيوف والتروس اللي احنا بنملكها، فبنخاف لأننا بنلاقيها قليلة. لكن داود في اللحظة دي نقل المعركة من الأرض للسماء، الحرب للرب، يعني إن الله هو القائد المسؤول عن النتيجة، هو اللي خطط وهو اللي هيحمي وهو اللي هينهي الأمر. أنت مش وحدك في ميدان المعركة، أنت بس أداة في إيده اللي هو اختارها ليظهر بيها قوته. يدفعكم ليدنا، الإيمان هنا مش في قوة إيد داود، لكن في أمانة إيد الله اللي هتسلم له النصر. فالحب المحرر هنا بيقولك لما تشوف جلياط في حياتك واقف كده وبيصرخ وبيهدد، ما تردش عليه بكلامك، رد عليه بكلام إلهك. علي إلهك عليه، قل لمشكلتك: أنت كبيرة في عيني، لكن أنت ولا حاجة قدام اللي ماسك إيدي، قدام إلهي. ارتاحي، القائد مش بينام، والحروب الصعبة هي اللي بيطلع منها أعظم المعجزات. ما تحاولش تقلد حد في معركتك، البس درعك أنت، درع الإيمان البسيط: أنا اللي بحارب عنك، صدقها
صدق حقه، صدق كلمته. والعملاق اللي مخوفك النهاردة بكرة هيكون تحت رجليك. أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود. صموئيل الأول 17:45. صدق وعيش الحق. أشعياء 41:10 بتقول: لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. الله يعلم أن الخوف بيخلينا نبص يمين ويسار زي ما عمل داود بالظبط وقعد يبص للعمالقة، لكن بيطلب منا تركيز عليه وحده برضو زي ما عمل داود. قد أيدتك، فعل هنا ماضي، وكأن المعونة صدرت بالفعل والموضوع انتهى حتى قبل ما تبدأ المعركة، حتى قبل ما تبدأ أنت معركتك. بيمين بري، اليمين هنا رمز القوة والسلطان، يعني أن الله يضع ثقلك كل وراءك. لا تخف، خلي عينيك على الحق، ثق فيه. دايما لما تخاف اجري على حق ربنا وكلمته وازرعها في قلبك وامشي بيها، وحارب حربي انت يا رب. امين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وحاسة بشعور جامد جدا إن الوقت بيعدي بسرعة قوي. إحنا فجأة بنلاقي روحنا دخلنا في سنة جديدة وشهور عدت بسرعة ودخلنا في السنة اللي بعدها وهكذا. وكان اللي جوايا إني بقول لربنا كده: يا رب، يا ترى الوقت اللي بيجري من بين إيدينا ده، هل إحنا بنعمل الدور بتاعنا كما ينبغي؟ سؤال بسأله لروحي قبل ما أسأله لأي حد: هل اللي أنا بعمله الأيام دي في حياتي هو اللي نفسك يا رب إني أعمله؟ هل إيدي شغالة فعلا في الأعمال اللي أنت سبقت فأعددتها عشان أنا أسلك فيها، ولا بشتغل لسه في حاجات تانية؟ محدش غيرك يقدر يساعدني في الإجابة على السؤال ده. أنا بنتك ده أكيد وما عنديش أبدا شك في كده، لكن هل أنا بعيش في ملء مشيئتك؟ بعمل الأعمال اللي على قلبك ليا، ولا بعمل جزء وادخل في حاجة تانية وبعدين أفتكر وارجع تاني وهكذا؟ وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: عارفة إيه اللي بيخليكم تسألوا السؤال ده؟ في حاجة ناقصة في الكلام اللي انت قلتيه، التركيز، الفوكس. الكلمة بتقول عن يسوع في لوقا إصحاح 9 وعدد 51: وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. وفي الترجمة المبسطة بتتقال كده: وعندما اقترب وقت رفعه إلى السماء ثبت يسوع نظره بعزم إلى مدينة القدس. ثبت نظره بعزم، خلاص هو رايح في الاتجاه ده، المهمة الأخيرة والعظمى هيتممها هناك، فما كانش هيسمح لأي قوة تمنعه ولا تضيع منه وقت ولا يتشغل حتى بالمعجزات وشفاء الناس، مع إن المهام دي كلها كويسة، لكن إيه الأهم دلوقتي؟ خلاصهم، وهو رايح يتممه على الصليب. عشان كده كل اللي هيوديه في السكة دي هيعمله، وكل اللي هيعطله أو يغير اتجاهه مهما كان كويس أو ملح مش هيعمله. مدة خدمة يسوع الأرضية كانت 3 سنين، وقت قليل قوي لإنجاز كل المهام اللي عليه، مع كل المقاومة كمان اللي كان بيواجهها من السلطات الدينية ومن أجناد الشر الروحية. لكن هو كان عينيه على أبوه وعلى الوقت وعلى اللي لازم يعمله في نفس الوقت، فكان شديد التركيز في الأمور اللي بيعملها، ما سابش نفسه للجموع اللي كانت دايما بتسحمه إنها تحط له الجدول بتاعه هو لازم يعمل إيه. كان بينسحب من وسطهم ويروح لمكان تاني منفرد عشان يقدر يصلي. هو دلوقتي محتاج للشركة دي، وبعدين ينزل للتلاميذ، ده وقتهم اللي هيقضيه معاهم، وده أمر مهم جدا ليهم وللإرسالية اللي هيرسلهم فيها بعد كده. مشي حسب ساعة وتوقيت السماء مش ساعة وتوقيت الأرض، عشان كده نجح يتمم كل اللي عليه. وعبر التاريخ من عصر الرسل الأوائل للنهاردة، كل اللي فهموا الدرس ده وعاشوا الدعوة اللي على حياتهم بإخلاص وبتركيز أنجزوا مهام في الملكوت غير عادية بقوة الروح القدس اللي سندتهم وأهلتهم. في سفر الأمثال أصحاح 12 وعدد 27 بيقول الكلمات دي: الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. التكاسل وقلة الهمة واحدة من أكبر المعطلات اللي ممكن تفقدكم تركيزكم في مشوار حياتكم. إن الوقت وقيمته يفقدوا أهميتهم في حياتكم وتبقوا ماشيين حتى في الخدمة زي اللي حواليكم، هم بيعملوا إيه؟ نعمل زيهم. طيب أنت دورك إيه؟ مش عارف. طيب إيه الوزنات والمواهب اللي عندك واللي أخدتها عشان تستخدمها في الملكوت؟ مش مركز فيها خالص. ابني وبتحبني، أنا مش شاكك في كده خالص، لكنك متكاسل وبتتحرك حسب توجهات اللي حواليك. أنا عايزك وسط الجماعة ده أكيد، لكن ليك دور حتى ولو صغير عايزك تعمله. لو هتعمله بأمانة وهمة هأتمنك على أكبر منه شوية بشوية، لكن لو لقيتك مش معايا ومش مركز ومش فاهم دورك هرعاك وهتم بيك كابن، لكن للأسف مش هعرف أشتغل بيك وتشوف الثمر اللي ممكن يخرج منك لو كنت بحقيقي بتقعد قدامي وعايز تفهم دورك سواء كان صغير أو كبير. في الملكوت كل الأدوار عندي مهمة. اللي دحرجوا الحجر عند قبر العازر كان دورهم مهم مع بساطته. الغلام اللي قدم الخمس خبزات والسمكتين كان دوره مهم. الأربعة اللي حملوا المفلوك صديقهم كان دورهم مهم. والسامرية اللي جريت تشهد في المدينة بتاعتها كان دورها مهمة برضو. صحيح يسوع هو اللي قوم لعازر وهو اللي بارك في الخمس خبزات والسمكتين وأكل بيهم الجموع الغفيرة دي، وهو اللي شفى المفلوك وغفر خطيته، وهو اللي قدم الخلاص للسامريين، لكن الدور الصغير اللي اتعمل كان مؤثر جدا. اعمل دورك ايا كان حجمه وما تفكرش في مين هيشوفه ومين مش هيشوفه. المهم ان انا اللي شايف وانا اللي بكافئ وانا اللي بكمل على الدور بتاعك وبتمم المعجزة بينا احنا الاتنين. وافتكر كويس، انت شغال معايا مش شغال عندي، لا معايا، ودي تفرق قوي. احنا فريق واحد وعندنا هدف واحد عايزين نروح ليه سوا، وانا مش مستغني عنك. في رسالة كورنثوس الاولى اصحاح 3 وعدد 7 بيقول كده: اذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. ويكمل فيقول: فإننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: فنحن شركاء في العمل مع الله، وأنتم حقل الله، والبناء الذي يبنيه الله. فالموضوع شراكة حقيقية ما بيننا. أنتم ليكم دور وأنا ليا دور، أنتم ولادي وشركائي في العمل، وأنا فرحان بيكم وبدوركم وعايز أأهلكم للدور ده عشان تقوموا بيه على أكمل وجه. حجم دورك مش هو اللي فارق معايا، لأن في الخدمة اللي أنا بعمله بدورك سواء كان صغير أو كبير هو الأهم، لكن قلبك اللي ورا اللي بتعمله هو اللي بحقيقي مهم قوي عندي. بتعمل ليه وبتعمل إزاي وبتعمل لمين؟ أسئلة مهمة لازم كل شوية تقف وتسألها لنفسك. مش عايزكم تبتدوا مع الروح وبعد شوية تكملوا بالجسد مش مع الروح. خدوا بالكم ده أمر مهم جدا. في خدمات مهمة بدأت برؤية ودعوة خاصة، ولكن اللي بدأوها معايا ما وقفوش يسألوني عن التوجه كل شوية ويتأكدوا إن السكة مظبوطة ويخضعوا لصوتي، وحودوا جامد في نص السكة وحتى ما خدوش بالهم وكملوا بطريقتهم هم، بيعافروا فيها بدرعتهم مش بالروح القدس. وده بالظبط اللي إبليس عايز يعمله عشان يوقف خدمات كتيرة، إنه ياخدهم سنة سنة شوية بشوية عن الطريق اللي في قلبي ليها، فتبقى خدمات كبيرة لكن بعيدة عني وعن اللي أنا كنت عايز أعمله بيها. ثبتوا عنيكم عليا وعلى توقيتاتي وعلى دوركم الحقيقي في الملكوت مهما كان حجمه. ما تكسلوش وتتهونوا، وكمان امتحنوا دايما دوافعكم لأنها مهمة جدا عندي. واستقبلوا تعليمات وإرشادات الروح القدس، هو بيبقى فرحان إنه بيعمل كده معاكم طول الوقت. اخضعوا لي وللكلمة المقدسة اللي بين إيديكم، وافتكروا دايما ان احنا في شراكة سوا، انتم بتشتغلوا معايا مش عندي. آمين.

هل أنت مراهق ثائر؟ أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

وسطينا حد النهاردة يقول كده جياع وعطاش، عندك جوع رهيب فبتدور في حاجات، ربنا النهاردة عايز يحط ايده عليك، ربنا عايز يشبع نفسك المشتهية. لو انت تعبان قوي ومحتاج زي بارتماوس الاعمى اللي صرخ يا يسوع ابن داود ارحمني ارحمني، ربنا عنده رحمة يقول كده غني في الرحمة، عنده غنى في الرحمة، يقول من أجل رحمته الكثيرة، فغني في الرحمة وعنده رحمة كثيرة، رحمة تسيعك وتسيع كل عيوبي وتسيع كل نقصاتي، رحمته تغطيني. مين يقول له النهاردة ارحمني؟ صلوة الصغيرة اللي عملت فرق في حياة الرجل العشار، قال له اللهم ارحمني، مش أنا خاطي، لو أنا خاطي ما كل الناس خطاه، لكن اللهم ارحمني أنا الخاطي، أنا الخاطي الوحيد اللي موجود. يقول نزل إلى بيته مبررا دون زك. فريس راح وزي ما راح رجع، بس ده ربنا رحمه. حب تقول ربنا ارحمني النهاردة. مين محتاج رحمة ومين محتاج نعمة ومين محتاج سندة؟ غمض عينك كده وخلي الروح القدس يلمس قلبك ويلمس قلبك وانت بتسمع الكلمات اللي جاي، وانت بتقول له ارحم ارحم ارحم التعبان والمنحني، ارحم المقيد والمزل، ارحم كل حد فينا محتاج لرحمة الليلة يا رب.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان فيه نقرا طلبات وصلوات بعض، نصلي ونتشجع كمان نطبطب على بعض كجسد للمسيح في كل حتة في العالم. حد بيقول صلاة من أجل أختي مسنة ومريضة إن الرب يتراءف عليها ويتحنن عليها. يا بخت أختك بيكي لأنك موجودة بتصللها، وبعتلنا كمان نصللها. وبفتكر كده الآية اللي بقولها كتير قوي في رسالة يعقوب الرسول: الديانة الطهرة النقية عند الله الآب هي افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم وحفظ الإنسان بلا دنس من هذا العالم. نفسي قوي قوي قوي النهاردة أي حد قريب منك كبير يتيم، حتى لو عنده ناس بس محدش بيسأل عليه، أرجوك اتحرك له. الخدمة مش بس في الكنيسة، الخدمة مش بس في التسبيح والوعظ، الخدمة مش بس إنك تكلم الناس عن ربنا، لكن في ديانة طهرة نقية عند الله الأب شخصيا إنك تفتقد اللي محتاجين سؤال. وأنا مبسوط قوي من حضرتك جنب أختك المسنة، أنا هصللها، وكمان شايف إنه استجابت صلاة إني حضرتك جنبها وبتصللها وبتبعتلنا. يا رب أشكرك من أجل كل قلب متحنن، قلب شبهك يا رب، قلب بيحب، قلب بينبض بأحشاء مليانة رحمة ورأفة على الناس. صلي من كل قلبي يا رب إني كل حد لي حد مسن كبير محتاج يسأل عليه يروح له ويطبطب عليه ويقول له أنا جنبك. أشكرك يا رب لأنك طيب القلوب وبتشجعنا ببعض، آمين. حد بيقول سلام المسيح ابني رجع تاني لعدو الخير، صلواتكم من أجله، وصلوا من أجل بنتي تصرفات أخوها تعباها قوي وعندها بداية سكر وضغط. طلبة غالية قوي على قلوبنا ونفسي نتحد بيها مع بعض، واثقين إن الرب يغير ابنها، والطلبة باين عليها إنه كان رجع عن الطريق الصعب اللي هو ماشي فيه ودلوقتي راح تاني، فأنا مصدق اللي ابتدى عمل صالح هيكمل، وابنك يترد تاني لقلب الله الآب ويكون مثل وقدوة لشباب كتار ويحكيلهم كم صنع بيه الرب ورحمه. يا رب أنا مش بس بصلي من أجل ابنك اللي بعد، لكن بصلي من أجل كل شخص بعيد يا رب. أشكرك يا رب إنك أنت ترد الضال والأسيم، أشكرك إنك ترجعهم لحضنك، أنت حضنك كبير قوي يا رب. بحبك من كل قلبي وواثق فيك ومصدق يا رب بمقابلة خاصة لكل واحد بعيد، آمين. حد تاني بيقول ممكن تصلوا من أجل ابني إن الرب يلمس قلبه، آمين هنعمل كده. حد تاني بيقول أنا عايز الصلاة قوي لأجل بنتي، حاسة قلبي هيقف من كتر الوجع عليها. لا، في اسم يسوع بنتك تكون مع المسيح وتتشددي وتشجعي وتصلي لناس كتير تاني. حد تاني بيقول مساء الخير، حاصل معايا مشكلة في الجامعة وخايف قوي أتحول لمجلس تأديب، ولو تحولت العقوبة هتبقى صعبة قوي، محتاجكم تصلولي إن الرب يعمل معجزة وأنجح. حد تاني بيقول للأسف ابني اتخبط امبارح في عينه وجاله قرحة في العين، والجلدة اللي على النني اتشالت وبيصوت من الألم من امبارح، صلوله أرجوكم. يا وجع قوي، والرب بيتألم معانا كده، مكتوب يتألم لألمنا. نفسي أقرأ كمان طلبتين صلاة غاليين قوي على قلبي ونصلي مع بعض لكل الطلبات اللي وصلت لنا. طلبة صلاة من أجل أخي عنده سرطان وأحفادي عندهم توحد، أشكركم والرب يبارككم من أجل هذا العمل المبارك. طلبة صلاة تاني بتقول عايزة صلاة لأجل ابني في دولة معينة مش لاقي شغل، وأنا على طول نفسيتي تعبانة محتاجة صلاة في بيتي ولعيالي، الشيطان طول الوقت بيحاربني. يا رب أنت صالح جدا إلى الأبد رحمتك، يا رب أنت اللي تقدر تمد إيدك وتعمل معجزة مع ابنك. يا رب تحولش المجلس تأديب، هو يمكن عرف غلطته ومش هيعمل ده تاني، لكن يا رب احنا بنثق فيك بأي طريقة من الطرق، مهما كانت النتائج احنا واثقين فيك وفي صلاحك وإن عندك خطة عظيمة لينا. صلي يا رب من أجل ابنك اللي اتخبط يا رب في عينه وموجوع ومتألم، إيدك يا رب الشافية عليه، إيدك على ابنك يا رب. صلي من أجل حروب الشيطان يا رب، صلي من أجل الأم اللي قلبها واجعها قوي على بنتها، صلي من أجل كل شخص بعيد، صلي من أجل كل أم وأب بيصلوا لأولادهم وخايفين عليهم وقلقانين. يا رب تمجد يا رب، زيارات إلهية وحضنك يا رب يضمنا.
أنت تيجي تطبطب وتقول سلام سلام سلام. من مثلك يا رب؟ من مثلك؟ أنت قدوس، أنت موجود، أنت حي وسامع للصلاة، وبصدق في استجابات في توقيتاتك الخاصة. مبارك اسمك يا رب. آمين آمين. إحنا هنكمل نصلي لكم، واثقين إن الرب هيعمل استجابات حقيقية حتى وإن طالت، لكن الرب يرد لي كل شخص بعيد. صلي من أجل كل أب وأم يتشددوا ويتشجعوا، صلوا أكتر وأكتر لأولادهم، واثقين إن الرب هيردهم لي في يوم من الأيام. يا رب إحنا مش بنفقد رجائنا فيك، لكن مكملين نصلي واثقين إنك بتسمع الصلاة وتستجيب. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة، أرجوكوا ابعتوا لنا أكتر وأكتر، هنكمل نصلي لكم. نوعدكم كل طلبة صلاة أنتوا بتبعتوها لنا على أي بلاتفورم أو صفحة لينا أو أي إنبوكس إحنا بنصلي من أجلها، مش بس على راديو الحياة الأفضل لكن على كل صفحات الحياة الأفضل، بتوصل لنا الرسائل ديت. في فريق خاص بيصلي من أجل كل الرسائل وطلبات الصلاة، ومنتظرين الرب ومتشجعين بيكم يا حبايب. هنكمل نصلي لكم. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة، هنستناكم يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر، والإعادة الساعة 6 بالليل. ربنا معاكم.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة حلوة قوي مع سفر الأمثال اللي كتبه سليمان عشان نتعلم حكمة سماوية حقيقية وعملية كمان تساعدنا في حياتنا. سفر الأمثال اسمه سفر البر العملي. يعني سفر البر العملي؟ يعني إزاي نعيش البر بطريقة عملية، إذا نعيش قيم الله بطريقة عملية. فالسفر ده بيدعو الإنسان أن يحيا كما قصد له الخالق أن يحيا حين كونه وخلقه. تعالوا النهاردة نشوف الحكيم سليمان بيعلمنا بالروح القدس. إحنا في أصحاح واحد وآخر آية، آية جميلة جدا عايز النهاردة أشجعك بيها. بيقول كده في آخر آية اللي هي آية 32 اللي هي آية 33: أما المستمع لي فيسكن آمنا ويستريح من خوف الشر. أقولها لك تاني عشان تستمتع بيها وتشجعك النهاردة: أما المستمع لي فيسكن آمنا ويستريح من خوف الشر. هنا الحكمة وربنا مش بيقدم نفسه كأنه معلم منفصل عننا، لكنه بيقدم نفسه وبيقدم حكمته كحاجة احنا بينفع نعيشها نتلامس معاها. علشان كده بيبقى في الكلام بتاع سفر الأمثال في رغبة حقيقية ودعوة حقيقية ان احنا نستمع للكلام ده، لأنه ده حد قلبه عليا. هو مش واحد بس يهمه ان هو يقول شوية حكم شوية تعليمات وانت حر تعملها تعملها ما تعملهاش ما تعملهاش. لا، ده في رغبة حقيقية انك تعمل الوصية دي لانه فيها خيرك. عشان كده هنلاقي الحكمة في سفر الأمثال بتتقدم كشخص بيدور علينا ويلف ورانا ويقنعنا ويوصل لقلبنا ويوصل لمشاعرنا ويلفت عينينا، فكأنه قلب الله علينا عشان نعيش حكمته، لأنه ده لخيرنا، لأنه ده في سعادتنا. ولأنه الأمان والراحة هو أعظم احتياجات الإنسان وأعظم عطايا الله لأولاده، عشان كده بيدعونا إن نستمع ليه. النتيجة يسكن آمنا. لما نسمع ونعيش الحكمة نسكن آمنين. وهنا يسكن آمنا دي مش عطية مؤقتة، لأن السكن معناها عطية دائمة، والأمان يبقى حاجة دائمة في حياتنا. نسكن من كل تهديد ومن كل مخاوف من كل شر. الحياة حوالينا مليانة بالشر، الحياة حوالينا مليانة بالحرب. فتلاقي صاحب أو صاحبة، هتلاقي إبليس بيحاربك، ممكن يكون الأهل بيحاربوك، ممكن تلاقي أنت من جواك نفسك في حرب عليك من جوه بتهدك، أفكار سلبية، مخاوف من ناحية بكرة، مخاوف من ناحية قرار غلط أنت خدته مثلا يعني، أو علاقة دخلت فيها غلط متورط فيها مش عارف تطلع منها. أشجعك النهاردة أنه تطلب حكمة من السماء، لأنه اللي بيسمع للحكمة يعني بيطيعها يعني بيعيشها يعني بيطلبها بيسكن آمنا ويستريح من خوف الشر. الشر اللي عمال يخوفك ترتاح من الخوف وترتاح من الشر. أمانك في الحكمة، أمانك في الاستماع للحكيم الأعظم، راحتك أن أنت تسكن فيه. أشجعك من كل قلب النهاردة تطلب حكمة سماوية وتطلب طاعة لكل وصية إلهية عشان تعيش آمن ومستريح. أقابلك الحلقة الجاية.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيكم اعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله. الآية بتاعتنا النهاردة موجودة في سفر الملوك الأول صح 3 وعدد 3، يقول أحب سليمان الرب سائرا في فرائض داود أبيه، راح لحتة اسمها جبعون وقدم 1000 محرقة للرب. والليلة دي يقول في عدد 5، في جبعون تراءى الرب لسليمان في حلم ليلا وقال الله اسأل ماذا أعطيك. هي الرب جل سليمان وعمل له مفاجأة وقال له بعد المحرقات وبعد محبتك ليا وبعد كل الذبايح دي اسأل انت عايز ايه. هي شاب في سن سليمان لسه ماسك الملك، المفروض يطلب طلبات زي اي ملك او اي حد يطلبها، لكن هو قال له انت عارف ان عبدك صغير وشعبك عظيم وانت ملكتني مكان بابا، بس انا في الحقيقة لا اعلم الخروج والدخول، فممكن تديني حكمة عشان أقدر أحكم على الشعب. الموضوع كبر في عينين ربنا قوي وقال له بص يا سليمان، لأنك ما طلبتش غنى ولا طلبت نفوس أعدائك ولا طلبت مال ولا لكن طلبت حكمة، أنا هدي لك حكمة، هدي لك اللي طلبته لا يكن قبلك ولا بعدك. لكن كمان قال له تعبير، واللي انت ما طلبتوش أنا كمان هديهولك، هديك غنى وديك كرامة وديك سلام وهديك كمان الممالك اللي حواليك. وانا نفسي اقولك عزيزي المستمع، لو ربنا جالك دلوقتي وقالك اسأل ماذا اعطيك، ترى انت عايز ايه؟ حقيقي عندنا لست الطلبات كبيرة قوي، في اللي يقول ربنا انا عايز اغير الشغل، وربنا واحد يقول ربنا انا عايز اغير السكن، واحد يقول ربنا انا عايز اغير البلد اللي انا ساكن فيها، واللي عايز يغير عيلته، واللي عايز يغير، واللي عايز يغير، واللي عايز شفاء. وطلباتنا محورها احنا، بس نفسي اقولك النهاردة سلام لما تتشغل باللي على قلب ربنا تشوف ربنا كمان بيشغل بأمورك حتى اللي ما طلبتهاش. وده اللي قاله السيد المسيح، اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. طلباتنا بمحورها احنا واكلنا وشربنا ولبسنا وبيوتنا، بس ترى انت تعرف تطلب حاجة لملكوته؟ تعرف تطلب حاجة خاصة بي؟ تعرف النهاردة تطلب عشان تاخد؟ سيد المسيح قال كده، اطلبوا لكي يكون فرحكم كامل، قال لهم إلى الآن لم تطلبوا شيئا، اطلبوا لكي يكون فرحكم كامل. بس رسول يعقوب بيقول لنا كده أنه تطلبون ولستم تأخذون. ليه بنطلب وما بناخدش؟ قال لأنكم تطلبون رديئا لكي تنفقوا في لذاتكم. ترى محور طلباتنا إيه؟ ومحور اهتماماتنا ايه؟ ومحور صلواتنا ايه؟ أصلي ليك النهاردة لما تيجي تطلب، اطلب اللي في مشيئته، واطلب اللي على قلبه، واطلب اللي يفرح قلبه، وشوف ربنا كمان هيهتم بطلباتك ويعمل معاك ايه. انا بصلي ربنا يدينا استنارة حتى في اوقات طلبنا ونطلب اللي ربنا عايزه. أصلي ليك من كل قلب الايام اللي جاية اكرام الرب على حياتك واستخدمك بركة الناس كتير حواليك، والرب معاك، ونتقابل في آية وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

قصص كتيرة قوي بتبتدي بعبارة في ستينات القرن الماضي، في السبعينات. قصص كتيرة قوي بتحكي عن زمان، وكأن الناس نفسها ترجع أيام زمان دلوقتي. كل جيل شايف الجيل اللي بعده مفهوش بركة، أو إن البركة بتقل، أو إن الخير بيقل، مع العلم بأن الدنيا بقت أكتر راحة جيل ورا جيل. السؤال بيقول ليه دايما الناس شايفة أن أيام زمان أحسن، مع أن القصة مش كده؟ تعالوا نشوف سفر الجامعة بيقول عنها إيه.

هل فعلا كان في اختلاف بين كل زمن والتاني؟ يعني لو أنا عشت مدة أيام حياتي في زمن قديم، في ناس نفسها ترجع تعيش أيام زمان، أيام الأبيض وأسود، في ناس نفسها ترجع تعيش أيام ما قبل التكنولوجيا. كل واحد بيبقى عنده حلم أو عنده زمن شايف أن الزمن ده هو أفضل زمن عدى على وش الأرض. الحقيقة اللي قالها سليمان في سفر الجامعة صح 7 لا تقل لماذا كانت الأيام الأولى خيرا من هذه، لأنه ليس عن حكمة تسأل عن هذا. ما تقولش ليه أيام زمان كانت أحسن من دلوقتي، لأن السؤال ده بيدل عن عدم حكمة عندك. السنين بتختلف وشكل التقويم بيختلف واللبس والثقافة، لكن تفضل الفكرة اللي بتدور حواليها البشرية هي هي، بس الطريقة هي اللي اختلفت، من نشل محافظ لسرقة إلكترونية لاحتيال ديجيتال. السرقة هي السرقة، لكن نوع النشالين هو اللي اختلف والمسروقات اختلفت. ما كانش المجتمع اللي عايش فيه سليمان تقريبا من 3000 سنة مختلف كتير عن دلوقتي. بيقول كده في جامعة 4 عن دموع المظلومين كان في ظلم، وبيقول في جامعة 5 عن ظلم الفقير كان في احتيال، بيقول في جامعة 10 عن قادة غير حكماء بيقول قد رأيت عبيدا على الخيل. يعني كان في مديرين شركات ورؤساء ومسؤولين ما كانش عندهم حكمة. بيقول في جامعة 8 لأن القضاء على العمل الرديء لا يجري سريعا، يعني في مذنبين، يعني في مجرمين بيتمادوا في الشر ومفيش عقوبة مناسبة ليهم. بيقول في جامعة 5 عن حب الفلوس بيقول كده من يحب الفضة لا يشبع من الفضة. غالبا ده نفس المجتمع اللي احنا عايشين فيه بس بطريقة متطورة شوية. هي نفس الاحتياجات البشرية، هي نفس المشاكل، هي نفس الصراعات، لكن الشكل القالب اللي هي فيه مختلف. احنا بنشوف نفس القصة بس بممثلين مختلفين وملابس مختلفة وديكور مختلف. العالم من جيل لجيل ما تغيرش، يمكن شكله تغير لكن مضمونه ثابت. واضح كده ان عالم سليمان اللي كان بيتكلم عنه متماشي مع احدث عالم احنا عايشين فيه دلوقتي. في كل الحاجات دي قصة ما تغيرتش، مشاهدها ثابتة. ففي كل مرة بنفتكر ان احنا لو رجعنا زمان هنعيش احسن، او احنا لو كنا في الزمن الفلاني الوضع هيكون افضل، انا حابب افكرك ان الخطية والشر وصراعات الانسان هي هي اللي ثابتة في كل زمان، بس الشكل والصورة والقصة مختلفين شوية. عشان القصة بتتغير مشاهدها بتظل فكرتها واحدة، وكأن الحياة بتطلع في كل عصر وجيل بقصة مختلفة لكن مضمون ثابت، بشجعك انك تدور على الثابت في عالم متغير. البحث عن الله. شوف قصتك النهاردة وسط جيلك، وسط ظروفك، وسط العالم بتاعك، هتلاقي الله ثابت لا يتغير. الله المحب، الله الحنان، الله العادل، الله الرحيم، الله الكريم. هتلاقي حاجات كتيرة قوي محتاجها تعالج القصة الوحشة اللي انت شايفها. الحل مش في الرجوع للماضي، الحل مش في انك تعيد قصة جيل قبلك، الحل انك تشوف النور وسط المشهد الضلمة اللي انت فيه. عشان كده اشجعك تعمل زي ما قال سليمان، اتق الله مدة ايام حياتك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أشكرك يا أبويا يلي بتهتم بأصغر التفاصيل. جاي أرفعك النهاردة يا رب وأقول لك أبوتك على راسي من فوق، المكانة اللي مش بتتغير عشان أنت أمين لا تنكر نفسك. أنا بطلع وأنزل ومزاجي بيطلع وينزل، وأعرف أكون أمينة في يوم وعشر أيام لأ، لكن أنت أمين لا تقدر أن تنكر نفسك. عشان كده جاية بدلة البنين وأصرخ لك أبويا، أبي يحبني يهتم بي مش بيتتغير يا رب. أشكرك.

مش هيتغير المكان ده لخالق السماء والأرض الكبير قوي ده. أقدر النهاردة على أساس العمل اللي عمله على الصليب أقدر أقول له أبويا يلي مش معايا السكة وخدني المشوار ونسجني في بطن أمي ومعايا في كل خطوة، يلي هكون معاه في الأبدية، يلي حاسس بكل حاجة جوايا فاهمني، أقدر أقول له أبويا أشكرك.

0: العشم ده يا رب بنتقدم قدامك يا رب بالبنوة يا رب اللي تتهلنا يا رب نعرف نصرخ ونقولك يا أبا الآب يا رب. وبالبنوة دي والعشم ده جايين قدام محضرك نقولك اقبلنا يا رب زي ما احنا عارفين ان ابوابك مفتوحة لينا يا رب في كل وقت وفي كل ظرف وفي كل حالة اللي اتحننت علينا قوي يا رب. اشكرك على الابواب المفتوحة. ايوه مستغربين ازاي حنانك بيوسع كل البشرية ازاي جيت للعالم ده كله، لكن ده العشم اللي بندخل على اساسه يا رب محضرك انه ابوابك مفتوحة لينا مهما كان فينا خطية.
1: ازاي يا ربي حنانك
0: ازاي بيوسع
1: كل البشرية
0: كل البشرية اي حد
1: بيجيلك
0: تقوم رافعه يا رب كده ملكش حل يا رب.

يا رب شرف لينا ان احنا ندعى ولادك وبلاد الله. قال ايه كمان؟ يا رب عاملين مع جلالك. باركنا يا رب حسب قلبك مش حتى حسب طلبتنا يا رب. ليتك تباركنا وتوسع تخمنا. خلي ايدك معانا واحفظنا من الشر حتى لا يتعبنا. ليك كل المجد يا رب.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا اللذي، وأنا أمولة. لما يتقال على إنسان إنه رحوم أو رحيم، بتتخيل واحد شكله إيه؟ هل بتشوفه كده حنين، ملامح وشه مريحة، بتشوفه مبتسم، بيتأثر بالناس اللي حواليه، ظروفهم، أحوالهم، كلامهم؟ لما بيتقال عن الآب السماوي إنه رحوم، بتفكر في إيه؟ إيه المواقف اللي بتشوف فيها رحمة الله معاك أو مع قريبك أو صاحبك؟ لو رجعنا لسفر الخروج 33، هنلاقي حوار جميل قوي بين الله وبين موسى. أشجعك تفتح الكتاب خروج 33 وتقرأ الحوار بين الله وبين موسى، وتخش في الأعماق بتاع الحوار ده، وتحط نفسك طبعاً معاهم في المشهد. ربنا بيقول لموسى: خلاص أنا مش هكون في وسطكم ومش هكون معاكم، لأنكم شعب صلب الرقبة، لكن وعدي ليك بدخول أرض تفيض لبناً وعسناً لسه قائم. لكن موسى ابتدى يدير حوار كده أقل ما يقال عليه إنه مليان بنوة وعشم ودلال على ربنا. بيقول له: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا. بماذا يعلم إني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. وقال له: أرني مجدك، عاوز أشوفك يا رب. إحنا مختلفين، مختلفين مش عشان فينا حاجة حلوة، إحنا مختلفين عشان أنت في وسطنا. رد ربنا كان مليان رحمة وحب وبركة، وقال له: أجيز كل جودتي قدامك، وأنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف، وأرحم من أرحم. عايزة بس أقف لحظة كده، وجبت المعنى بتاع الرأفة. الرأفة هي شفقة قلبية تجاه الآخرين. الرحمة هي لطف وحنان ربنا تجاه البشر وعدم معاقبة المستحق. ولما جبت التعريف بيقول لي طبعا من عنت إن الشفقة مرتبة أعلى من الرحمة. أوكي، دي التعريف. نرجع تاني للآية بتاعتنا اللي هي بتقول إيه: أتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم. عايزة بس برضو أوضح نقطة هنا. في ناس فاكرين إنه ده معناها إن إحنا لو عندنا 10 أشخاص ربنا هيترأف على 2 وهيرحم 2 وإيه هينسى الباقي. لا، المعنى في الآية دي إنه لو عندنا 10 أشخاص ربنا مثلا هيرحم 5 ويترأف على 5، يعني في الآخر 10 كلهم ربنا هيديهم من عنده سواء رحمة أو رأفة. الآية دي دايما بيحصل فيها كده تشويش أو ما بتبقاش واضحة قوي في الفهم بتاعها. جميلة جدا الآية دي لأني كمان لقيتها في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا 9. بولس بيناقش فكرة عامة، الفكرة دي باختصار كده رفض اليهود للمسيح بالمقارنة بأمانة الله مع إبراهيم اللي إداله الوعد ليه ولنسله من بعده. الوعد ده بالتبني، بالمجد، بالعهود، بالاشتراع والعبادة والمواعيد. بولس ذكر لنا أن الله ليس بظالم، واستخدم نفس الآية دي: أني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف، بمعنى أن رحمته تشمل اليهود والأمم. طب ليه الآية دي مفصلية؟ بصراحة وضوح شديد رحمة ربنا مش مرتبطة بأشخاص وبس، بل مرتبطة بشعوب وأجيال، مش بس اليهود لكن الأمم كمان اللي احنا منهم طبعا. الكلام ده في العهد القديم، إيش حال بقى العهد الجديد؟ عاوزك تتأكد إنك جوه الرحمة دي، وأياً كان موقعك من حياتك الروحية، سواء أنت في علاقة شخصية مع ربنا، مع الآب، أو أنت مش في العلاقة دي، بس في كل الحالات أنت داخل دايرة الرحمة. لو حصل وشكيت، افتكر الآية دي: أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. يعني كده كده ربنا بيقول لك وبيقول لي وبيقول لك: أنا جوايا أحشاء رأفة ورحمة، وهتشمل اللي محتاج رحمة واللي محتاج رأفة. أبونا السماوي، بشكرك لأنك رحوم ورؤوف بيا وبحالي، أشكرك لأنك مش إله قاسي بيتحكم فيا، أشكرك لأنك رحيم وبتحس بضعفي وبتحس بأناتي، أشكرك يا رب لأنه من غير مطلب بتمدلي إيدك وبترحمني وبتحس بيا كل يوم وفي كل وقت. أمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 115.
2: ليس لنا يا رب، ليس لنا، لكن لاسمك أعطي مجدا، من أجل رحمتك، من أجل أمانتك. لماذا يقول الأمم أين هو إلههم؟ إن إلهنا في السماء، كل ما شاء صنع. أصنامهم فضة وذهب، عمل أيدي الناس. لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها آذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيد ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي، ولا تنطق بحناجرها. مثلها يكون صانعوها، بل كل من يتكل عليها. يا إسرائيل، اتكل على الرب، هو معينهم ومجنهم. يا بيت هارون، اتكلوا على الرب، هو معينهم ومجنهم. يا متقي الرب، اتكلوا على الرب، هو معينهم ومجنهم. الرب قد ذكرنا فيبارك، يبارك بيت إسرائيل، يبارك بيت هارون، يبارك متقي الرب. الصغار مع الكبار، ليزد الرب عليكم، عليكم وعلى أبنائكم. أنتم مباركون للرب الصانع السماوات والأرض. السماوات سماوات للرب، أما الأرض فأعطاها لبني آدم. ليس الأموات يسبحون الرب، ولا من ينحدر إلى أرض السكوت، أما نحن فنبارك الرب من الآن وإلى الدهر. هللويا.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. عمرك شفت حمار بيتكلم؟ أيوة، حمار بجد بينطق. لو قريت قبل كده سفر العدد أو سمعت عن حمار بالعام هتفهم القصة. وقف هنا وشجعك، علاقتك مع كلمة الله هتغير حياتك جدا. قصة باختصار إن الشعب الله وقتها وصل لمكان اسمه سهول مؤاب، قرب أرض الموعد. ملك المكان ده اسمه بلاق، خاف جدا من قوة الشعب لأنه هو سمع عن انتصاراتهم قبل كده، فقال بدل ما حاربهم حرب عادية أنا هحاربهم حرب روحية، هلجأ للسحر واللعنة. تعال نوقف هنا ونقول إن الحرب الروحية جزء من حياتنا محتاجين نتعلمه، لكن الحرب الروحية الحقيقية مش اللي عملها بلاق، الحرب اللي أنا بقاوم فيها الشيطان، أنا بقف علشان ربنا يديني الحل الصح لمشاكلي بدل ما أفضل أعافر وعافر، والنهاية إنه في قوة شيطانية محتاجة أقف ضدها عشان الموضوع يتحل. رسالة أفسس 6 وعدد 12 بتقول فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. يعني بدل ما تتخانق مع بشر، بدل ما تفضل تعافر بلا فايدة، احسمها من فوق، صارع وقاوم إبليس عشان يهرب. نرجع للقصة. بلاق بعت استأجر واحد اسمه بلعام، معروف بلعناته الفعالة، وقال له تعالى العن لي الشعب. والرب كلم بلعام بوضوح علشان يوقفه، حاول ربنا يقول له ما تعملش كده. وربنا فعلا بيوبخ ناس ويكلم ناس من أجلي ومن أجلك. مزمور 105 بيقول وبخ ملوكا من أجلهم. قال ربنا لبلعام لا تذهب معهم ولا تلعن الشعب لأنه مبارك. لكن بلعام طبعا بص كده جواه للمكسب المادي، وكل ما الشخص يبقى بعيد عن ربنا كل ما حساباته هتبقى غلط، ويعتقد ان الموضوع ده مكسب كبير في حين انه خساره ضخمه. ابقى اقرا القصه بتفاصيلها، حاول بلعام يرفض شويه وفي النهايه اتحرك. بعت الرب ملاكه وقف في الطريق ومعاه سيف في ايده علشان يوقف بلعام ويخلي بلعام ما يروحش، لكن بلعام مش شايف ده. هقف هنا واسألك، هل ربنا بيحاول يكلمك بطرق مختلفة وانت مش شايف ومش سامع؟ هل انت من اللي بيقول عنهم الكتاب لهم أعين ولا يبصرون؟ هل ربنا بيحاول يبعت لك رسائل وانت مش فاهمها؟ كمل القصة. حمار بلعام كان شايف اللي بلعام نفسه مش قادر يشوفه، يعني الحمار كان شايف الملاك وكان شايف السيف، عشان كده فضل يحاول يغير الطريق. وبلعام غضبان جدا، هو ليه الحمار بيعمل كده وعمال يضربه؟ وهنا ربنا فتح فم الحمار وخلاه يتكلم ويقول لبلعام انت بتضربني ليه؟ انا معاك بقالي سنين طويلة واول مرة اعمل كده، بص قدامك وانت تشوف. والرسالة النهاردة بص قدامك، ربنا بيستخدم أدوات وطرق مختلفة غير متوقعة أبدا عشان يصحح طرقنا وعشان يخلينا نفوق وعشان يخلينا نتجاوب في أمور. هل إحنا بنتجاوب؟ محتاجين نقول له يا رب أنا محتاج تمييز لما بتستخدم أمور أو ناس عشان تحركني أو علشان توقفني أو علشان أطيع أمر معين، أقفل باب معين، أروح في طريق تاني. يا رب تعامل مع كل عناد فينا، تعامل مع كل غباء فينا، تعامل يا رب مع كل عدم فهم. يا
يا رب مش عايزين يكون لينا ودان وإحنا مش بنسمع، ويكون لينا عينين وإحنا مش بنشوف. يا رب لمسة النهاردة، لمسة لعنينا عشان ترى بالطريقة اللي أنت عايزها، ولمسة لوداننا عشان تسمع صح. هذه هي الطريق، اسلكوا فيها حينما تميلون إلى اليمين وإلى اليسار. يا رب تمييز جديد، وقفة جديدة. مش عايزين نبقى زي بالعام، لكن عايزين يا رب نميز فعلا ونمشي حسب مشيئتك، لأن فيها الضمان وفيها الأمان. يا رب بنشكرك من أجل لمسات الحياة النهاردة اللي تصحح طرق ممكن نكون ماشيين فيها وتبدو مستقيمة ولكن عاقبتها سيئة. أشكرك لأنك تنقذنا من عدم الفهم، وتنقذنا من الطرق اللي تؤدي إلى الهلاك. معدنا بكرة.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل والحب المحرر، حب المسيح نور العالم. ممكن أهلك ينسوا يعزموك على حفلة، وممكن الناس تشوفك صغير وما تنفعش للمهمة. الله عينه عليك وانت في المراعي البعيدة. النهاردة صموئيل النبي رايح يمسح ملك، والكل حط ولاده الكبار الأقوياء إلا واحد كان منسي ورا الغنم. إخوة داود كانوا طوال وأقوياء، صموئيل انخدع بيهم، لكن ربنا قال له: الإنسان بينظر إلى العينين، أما الرب فبينظر إلى القلب. داود ما كانش ملك لأنه لبس التاج، كان ملك وهو بيحمي الغنم من الأسد والدب في السر. المسحة ما نزلتش على داود وهو في القصر، لأ دي نزلت عليه وهو ريحته غنم وهو لسه في المرعى. ربنا بيجهزك في الخفاء، في الشغل اللي محدش بيشكرك عليه، في الصبر اللي انت بتصبره، في التعب وانت وحيد. ولما جه الوقت ربنا وقف الكل لحد ما داود جه. داود كانت له علاقة مباشرة مع الله، فقال صموئيل النبي عنه كده في صموئيل 1:13 آية 13: قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه، وأمره الرب أن يترأس على شعبه. كان داود شخصيته متكاملة، وبيتضح ده لما قال أحد الغلمان لشاول لما كان بيجيله الروح الرادي في صموئيل 16: هوذا قد رأيت ابنا ليس البلتلحمي يحسن الضرب، وهو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل والرب معه. كان مستعد دايما وطاهر، بدليل ان صموئيل النبي لما راح يمسحه الكل احتاج للاغتسال والتطهير، لكن داود لم يكن محتاجا بل مستعد دائما. كلام ده في صموئيل الاول 16 آية 11-13. كان متواضع جدا، ما وقفش قدام شاول وفكره بانه مرفوض من الله ومن انه الملك وإنه اتمسح ملك عوضاً عنه. قال عنه يوسيفوس المؤرخ إنه عندما وصل صموئيل ومسح داود همس في أذنه بأنه سيصبح الملك، ولكنه عاد ثانية إلى أغنامه ولم يذهب للمطالبة بالملك. خلاصة الحلقة: قيمتك مش في تقدير الناس ليك، قيمتك فأمانتك في السر اللي ربنا حطه فيك. ولو ربنا اختارك محدش هيقدر يقفل الباب في وشك، حتى لو كنت أصغر إخواتك. داود لم يصر ملكا يوم مسحه صموئيل، بل صار ملكا يوم انتصر على نفسه وشكواه وهو وحيد في البرية. الله بيجهز الأبطال في صمت ليعلنهم في الوقت الذي يراه، وقت النضوج ومعرفتهم الحقيقية لنفسهم. بيتوقف ساعتها العالم
تقديراً لأمانتهم. والحب المحرر بيقولك النهاردة: أنا شفتك وإنت بتصلي، وإنت قاعد في أوضتك لوحدك، شفتك وإنت بتخدم من غير ما حد حتى يقولك شكراً. أنا بجهز لك مسحة ومكانة خاصة، ومحدش هيقدر يمنع اللي أنا رتبته ليك، لأن الرب لا ينظر كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. صموئيل الأول 16:7. وأما الرب فينظر إلى القلب.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت عمالة أشكر ربنا على رجوعنا بالسلامة كفريق من خدمة كنا بنعملها سوا، وكنت عمالة بقوله أشكرك عشان رفقتنا في كل تحرك وخدمة عملناها، أشكرك عشان علاقتنا ببعض ومحبتنا لبعض وانبساطنا وضحكنا وفرحتنا ببعض. بصلي عدوك ما يدخلش بينا، وأنا بصلي الكلمات دي عننا وعن كل فريق خدمة إن عدوك ما يكونش ليه مكان وسطينا ولا وسطيهم. أصلي نمسك في إيد بعض ونلزق كتافنا في كتاف بعض، الصغير والكبير، الجديد والقديم، اللي الأيام دي مش قادر واللي متشجع ومرفوع في الوقت ده. أنا أول واحدة أختار الوحدة، أختار التواضع، أختار إني أقدم إخواتي عني، وسامحني لو في أي تصرف حتى لو بس جوايا كان فيه أي نوع من أنواع تفكير العالم. أنا فين ومكانتي فين وعملت إيه ومين عمل إيه؟ أرجوك احفظني واحميني وسامحني وخد بإيدي يا قدير، احفظني متضعة. دي الحرب الحقيقية اللي أنا محتاجة أقف فيها لنفسي وأشوفك وانت واقف فيها معايا وبتسندني. أي انزعاج بتسببهولي نفسي لما بركز معاها وأدور على مكانها ومكانتها، أي حرب بتيجي من عدو الخير عليا في الأمر ده بختار أخد نفسي ولملمها كلها كده على بعضها وأروح بيها عند يسوع وهو على الصليب، وأفكر نفسي إن ده مكاني الحقيقي، نفسي تموت هنا ويعيش يسوع فيا، وإنت حاجة تانية خالص، حب وبس، تواضع وبس، إنكار كامل للنفس وتقديم كامل للآخر برضا وسعادة، مليان نور ومليان حكمة، مليان ثقة في أبوك يا يسوع، مليان حياة لأنك الحي إلى أبد الآبدين. اللي عندك سلام من نوع مخصوص، قلت لنا سلامي أترك لكم في يوحنا 14 وعدد 27، سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. وبيقولها كده في الترجمة المشتركة: سلاما أترك لكم وسلامي أعطيكم، لا كما يعطيه العالم أعطيكم أنا، فلا تضطرب قلوبكم ولا تفزع. قلت الكلمات دي وانت على بعد قليل قوي من أعظم حدث هيحصل في التاريخ، كنت عارف معاه هيحصل ايه في أحبائك، وكل اللي كنت عايزه ليهم انك تطمنهم، وكأن التركة اللي عايز تسيبها لهم، الورث اللي بتورثه ليهم هو السلام، ومش بس سلام، لكن سلامك انت، نوع السلام وكم السلام اللي مليك بالرغم من كل الأحداث اللي بتعدي فيها واللي انت رايح ليها وعارفها كويس قوي. ازاي كنت قادر تعيش النهاردة في سلام كامل وانت عارف ايه اللي هيحصل فيك بكرة وتعبه هيكون قد ايه؟ عارف الألم والوجع والظلم، عارف انك انت اللي ما عملتش خطية واحدة كلك هتكون خطية عشاننا، ومع ذلك مليان سلام وبتطمن تلاميذك، عايزهم ما يخافوش في الوقت الجاي لما يشوفوا اللي هيحصل معاك، عايزهم يكونوا متشددين بسلامك. ومعنى كلمة سلام لما دورت عليها يعني أمان، أمن، اطمئنان، تصالح، سلم، صلح، عفو، مأمن. وعكس كلمة سلام اضطراب، اعتداء، تنابذ، ثورة، حرب، خطر، شدة، ضيق، قتال، كرب، نزاع. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي الكلمات دي، ولسه لغاية دلوقتي والآخر يوم على كوكب الأرض هيفضل احتياج الناس الحقيقي للسلام. بصوا حواليكم على العالم اللي عايشين فيه، واللي بالحق رئيسه هو إبليس في كل الصفات اللي عكس السلام اللي قلتيها دلوقتي، لأن ده هو اللي جواه وجوه اللي بيحكمه. حروب وثورات واضطراب ومجاعات وقتل وتحزب واغتصاب وخطف ونهب، مش بس على مستوى الأفراد لكن كمان على مستوى الدول والشعوب. ومع الأمور دي بيجي الخوف والاضطراب والانزعاج، ويبقى الأمنية الأولى جوه كل الخطر ده هو السلام. محتاجين للسلام، وسلام يسوع ملوش دعوة خالص بالأحداث والظروف، ده سلام من نوع تاني. عشان كده قال لتلاميذه: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. مش من نوع السلام بتاع العالم، سلام العالم مربوط بالأحداث. النهاردة احنا في حرب ينزع سلامنا، النهاردة احنا في هدنة والأمور تبدو مستقرة يرجع سلامنا. سلام مربوط بالسياسات والسلطات والقرارات اللي بتتاخد، لكن سلام يسوع مربوط بشخصه وبدوره في حياتك، مربوط بمحبة الآب ليك وبوجود الروح القدس وسكناه جواك، اللي يخلي بولس يرنم في قلب السجن ويخلي بطرس ينام برضه في قلب السجن، واللي يخلي يسوع بسرور يروح للصليب وهو عارف إنه بسبب اللي بيعمله ده هيشوف الحجاب وهو بيتشق وعبور المفديين من أرض الموت لأرض الحياة، وبالنصرة اللي هتتحقق بقيامته لجميع اللي هيقبلوه، وهو شايف مسرة الآب وهو بيسترد خليقته اللي عملها على صورته وكشبهه. سلام بيرفع فوق الأحداث وفوق الاضطراب اللي المفروض يجي مع الأحداث دي، سلام بيفوق العقل. واللي كتب عنه بولس في فيليبي 4:4: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ولسه يسوع عنده السلام ده، ولسه عايز يسكبه على شعبه وعلى المتكلين على اسمه. سلام فوق العقل والمنطق البشري، فوق الحسابات والتكهنات، ملوش دعوة انت عايش فين ولا بتمر بإيه. سلام أقوى من أحداث الحياة المتعبة والمرة، أقوى من مواقف الدول والسياسات. سلام حافظ لقلبك ولفكرك، حارس ليهم من الوقوع بين أنياب الاضطراب والخوف والانزعاج. إذا سلمت أمرك لإله السلام والرئيس السلام وملك السلام، دي صفاته، ده اللي جواه، ده قلبه من ناحيتك، وده اللي عايزه ليك. سلام مع نفسك، سلام وسط الأحداث والظروف، سلام يفوق عقلك. ما تخافش، اللي ماسك إيدك مليان بالسلام وعايز يطلق سلامه ده جواك. استقبل سلامه اللي يطرد كل خوف وانزعاج إلى خارج. هو دفع ثمن السلام ده بالكامل. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

هنقف مع بعض هنرنم الترنيم الجاية وإحنا بنطلب إن الله يعطينا نور ويكشف في قلوبنا الحق من المزور ويكشف المخطط الإبليسي أننا لا نجهل الأفكار. رب دانا سلطان إن إحنا نعرف أفكاره ونواجه أفكاره وندوس عليه برجلينا. عايزين ندوس عليه برجلينا في البلاد دي ونعلن إيماننا به إنه إله مش بتاع التزوير ومش بتاع التزييف، إله بتاع الحق، إله بتاع الأبيض، إله بتاع النور. يا يسوع بنورك تنسبي كل العيون

واخدين بالكم من كلمة الحق والنور؟ الحق والنور. مهما حاول إبليس يكون سحابة من التشتيت، سحابة من إن الناس تزغول، ضباب بيخلق حوالينا، ضباب. لما بتتغير القيم وبتتغير المبادئ يتعذر التمييز والإصلاح. اشرق علينا بنورك يا رب، اشرق علينا بنورك، زيل الغمام، زيل العتامة اللي موجودة في الدنيا دي، زيد. عاوزين نعرف نميز، مش عاوزين نعيش في نوع من التخبط ونمشي واحنا مش عارفين رايحين فين. اشرق علينا.

بس انا عايزك ترفع ايدك بس كده وتقول له اشرق عليا، اشرق بنورك عليا، انا تايه، الدنيا عتمه، اشرق بنورك عليا وعلى بيتي. صلي من اجل بيتك، اشرق بنورك عليا وعلى عيالي اللي تايهين في اللخبطه اللي بيزغولهم ابليس وعمال يحط تعبيرات لطيفه لاشياء قبيحه ما ينفعش. الصح الصح، ليكن كلامكم لا لا ونعم نعم. الدنيا واضحه، الدنيا واضحه. قول له يا رب اشرق بنورك علينا. الحاجه الاولانيه اللي انت عملتها في الدنيا، فقال الله ليكن نور فكان نور. بس بيحاول يعمل غمام، يحاول يعمل ابليس عتامه، لكن احنا عايزين النور، نور يفضل في بيوتنا. قول له كده، تعالى اشرق علينا، املى بيتي بالنور، املى بيتي بالنور. زمان لما جاء الرب يسوع والاسم اللي ليه اسم في الكينونه وليه اسم في الفانكشن وليه اسم ايضا جميل يدينا رجاء، قال لك اسمه ايه؟ قال لك اسمه عمانو، يعني ايه؟ يعني على الله معنا، ها؟ والله والذي معنا اقوى من اللي علينا، مش كده؟ فالله معنا. ها انا معكم كل الايام والى، انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر، مش كده؟ فعمانوئيل بيقول له ايه؟ بيقول له كلمه حقك، كلمه حقك، كلمه حقك،

أنا عايز بس أقول حاجة، عايز أقول حاجة للنقطة اللي قلناها في الأول، إن في صنفين بس في العالم، في صنفين بس، صنف أولاد الله، في أولاد إبليس. الرب يسوع ما كسفش، قال لهم أنتم من أب هو إبليس ووصايا أبيكم تريدوا أن تفعلوا. ما عندوش هزار، هو عارف يمين وشمال. أنا النهاردة عاوز أقول لأي واحد ما كانش عارف إنه هو ابن إبليس، إن النهاردة والآن يقدر يكون ابن لله. النهاردة يدعوه ويقول له عايز أكون ابنك، عايز أكون ابنك. أنا بقالي سنين عايش ومش عارف أنا فين، بس أتريني في الحتة الضلمة. أنا عايز أكون ابنك، عاوز أقبلك في حياتي فتصير لي أب، ما بقاش يتيم في الدنيا وما بقاش عبد. الابن مش عبد، وساعتها أقدر أرنم وأقول له أنت أبويا، فمن فضلك صبي

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. علشان التعب يخف بجد محتاج تحط إيدك على السبب الحقيقي، ومحتاج تبطل تهرب من الأمور اللي محتاجة موقف حاسم، لأن من غير ده هتفضل تحاول وتحاول وبرضو الموضوع مش هيتحل، لأن السبب اللي انت مخبيه أو قافل عليه لسه موجود. نفتح مع بعض كده إنجيل مرقس وأصحاح 2، هنلاقي يسوع دخل كفر نحوم وراح بيت، وقف يكرز ويكلم الناس، وكان زحام شديد، والكتاب بيقول فكان يخاطبهم بالكلمة. يعني الناس ما كانتش بتروح بس عشان عايزة المعجزات، الناس كانت بتروح عشان تسمع كلامه. وهقف هنا وأسألك سؤال صريح شوية، أنت بتروح لربنا عشان عايز حاجة منه، ولا فعلا بتروح تسمع، تتعلم، تتصحح، حياتك تتظبط؟ رسالة العبرانيين 4:12 بتقول لنا بوضوح، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. يعني كلمة ربنا تشتغل فيك، توصل لجوه حتى للأمور اللي أنت مخبيها أو قافل عليها. كلمة الله تتعامل وتظبط وتصلح. نرجع للقصة، الدنيا كانت زحمة جدا، ظهر المفلوج مع أصحابه اللي كانوا شايلينه وعايزين يدخلوه، لكن ما فيش مكان، وجات لهم فكرة إنهم يفتحوا السقف وينزلوا السرير. لو أنت بتعدي بظروف صعبة، صلي إن ربنا يبعت لك ناس حقيقية من إيده تساعدك، تساعدك بطرق إلهية مش بطرق بشرية. ربنا يديها أفكار من أجلك. داود بيشجعنا في مزمور 16 وبيقول القديسون الذين في الأرض والأفاضل كل مسرتي بهم، يعني الناس اللي علاقة حقيقية مع ربنا هي أقرب ناس ليا وسبب سرور وفرح في حياتي، وهم اللي بيساعدوني مساعدة حقيقية. صلي إن يبقى في حياتك الناس دي. نرجع لأصدقاء المفلوج اللي جابوه ونزلوه من السقف، وكان المنطقي إن يسوع يحط إيده عليه أو يقول له كلمة ويشفيه وخلاص، لكن الكتاب بيقول لنا بوضوح فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك. صانع المعجزات النهاردة حط إيده على السبب الحقيقي اللي كان مستخبي لمشاكل الشخص ده، اللي ظاهر كان التعب الجسدي إنه شخص مفلوج، لكن السبب الحقيقي كان أكبر وأبعد من كده. والنهاردة العجيب عنده حل لمشاكلك، بس تعالى، تعالى بالأمور اللي أنت مخبيها، تعالى بالأمور اللي أنت قافل عليها، وهو عنده الحل، عنده غفران حقيقي. خد موقف، وهو بيوعدك إن المشكلة اللي بقالها سنين بتحاول وتعافر فيها هتيجي بالتضاع أمام الرب، هيقتلع كل جذور داخلية مختبئة علشان المشكلة دي تتحل، لأنه أمين ولأنه صادق وعايز يحط للظلمة دي اللي في حياتك نهاية. سفر أيوب 28 بيقول قد جعل للظلمة نهاية. قل له يا رب ساعدني، ساعدني أخد موقف من كل أمور أنا سايبها سنين وهي غلط، ساعدني يا رب أجيلك بالتضاع، بضعفات في حياتي، بخطايا في حياتي أنا مخبيها وهي مسببة مشاكل ظهر على السطح بشكل تاني. يا رب ادينا قوة النهاردة نجيلك بالتضاع، وانت تتعامل بإيدك القديرة، بإيدك يا رب، إيد الفخاري الأعظم اللي عارفة بتشكل إيه وبتشكل إمتى. يا رب بنشكرك من أجل الرحمة، وبنشكرك من أجل الحب، وبنشكرك من أجل عملك في حياتنا لما بنجيلك. بكرة حلقة جديدة.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل والحب المحرر، حب المسيح نور العالم. جيش كامل واقف مرعوب من بعبع اسمه جولياط، وداود الصغير واقف بيقول: هو مين ده عشان يعير صفوف الله الحي؟ هو كده أحياناً الخوف بيخليك شايف اللي قدامك كأنه جبل لا يهزم، والإيمان بيخلي الجبل ده يبان كأنه فرصة للنصرة. داود رفض يلبس درع شاول، لكن لبس إيمانه وخد 5 حجارة ملساء. السخرية كانت من كل ناحية، جلياط بيضحك، إخواته بيوبخوه، لكن داود كان شايف اللي الجيش مش شايفه، كان شايف حضور الله. المعركة ما كانتش سيف لسيف، كانت إيمان قدام خوف. داود ما استخدمش غير حجر واحد، لأن الإيد اللي رمته كانت إيد الله، وكان واثق من كده. جلياط وقع بحاجة بسيطة جدا، لأن قوة الله كانت هي اللي بتحارب. عدوك مش بالقوة اللي هو رسمها، هو بس بيستغل خوفك. واجه عمالقة حياتك، الفشل، المرض، الوحدة، باسم الرب، وهتكتشف إن الحجر الصغير كان كفاية جداً إنك تهزمهم، لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا، صموئيل الأول 17:47. المعركة مش معركتك، دي معركته هو، هو بيحارب عنك. لما بتشتد الحرب علينا بيميل قلبنا دايماً إنه يقعد يعد السيوف والتروس اللي إحنا بنملكها، فبنخاف لأننا بنلاقيها قليلة. لكن داود في اللحظة دي نقل المعركة من الأرض للسماء، الحرب للرب، يعني إن الله هو القائد المسؤول عن النتيجة، هو اللي خطط وهو اللي هيحمي وهو اللي هينهي الأمر. انت مش وحدك في ميدان المعركة، انت بس أداة في ايده اللي هو اختارها ليظهر بيها قوته. يدفعكم ليدنا، الايمان هنا مش في قوة ايد داود، لكن في أمانة ايد الله اللي هتسلم له النصر. فالحب المحرر هنا بيقولك لما تشوف جلياط في حياتك واقف كده وبيصرخ وبيهدد، ما تردش عليه بكلامك، رد عليه بكلام إلهك، علي إلهك عليه، قل لمشكلتك: انت كبيرة في عيني، لكن انت ولا حاجة قدام اللي ماسك إيدي، قدام إلهي. ارتاحي، القائد مش بينام، والحروب الصعبة هي اللي بيطلع منها أعظم المعجزات. ما تحاولش تقلد حد في معركتك، البس درعك انت، درع الإيمان البسيط: أنا اللي بحارب عنك، صدقها،
صدق حقه، صدق كلمته. والعملاق اللي مخوفك النهاردة بكرة هيكون تحت رجليك. أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود. صموئيل الأول 17:45. صدق وعيش الحق. أشعياء 41:10 بتقول: لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. الله يعلم أن الخوف بيخلينا نبص يمين ويسار زي ما عمل داود بالظبط وقعد يبص للعمالقة، لكن بيطلب منا تركيز عليه وحده برضو زي ما عمل داود. قد أيدتك، فعل هنا ماضي، وكأن المعونة صدرت بالفعل والموضوع انتهى حتى قبل ما تبدأ المعركة، حتى قبل ما تبدأ أنت معركتك. بيمين بري، اليمين هنا رمز القوة والسلطان، يعني أن الله يضع ثقله كل وراءك. لا تخف، خلي عينيك على الحق، ثق فيه. دايما لما تخاف اجري على حق ربنا وكلمته وازرعها في قلبك وامشي بيها، وحارب حربي انت يا رب. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

أحبائي المستمعين، أهلا بيكم وحلقة جديدة في برنامجنا حكمة سماوية. احنا في رحلة بنتعلم مع بعض ونتغير مع بعض مع سفر الأمثال، والروح القدس بيعلمنا من كلماته ومن آياته. كلنا بنسمع كلمة منجم، أول ما نسمع كلمة منجم إيه اللي بيجي في دماغنا؟ أيوة، ذهب، حاجة غالية جدا، وممكن الدول أو الأشخاص يعملوا أي حاجة عشان يوصلوا للمنجم ويفتحوه ويشوفوا اللي فيه، لأنه بعد الحفر والتعب والمجهود والمصاريف والعرق والدم اللي بيحصل بنوصل للكنز. والله عنده كنز وعايز يديلك ويديلك الكنز ده، ولأن أمور الله غالية وقيمة فلازم نبذل فيها مجهود. المجهود مش هو تمن الحاجة اللي ربنا بيديها لنا، لكن الحاجة الغالية اللي بناخدها من الرب هي مكافأة المجهود ده، لكن مش تمن المجهود ده. هي دي طريقة ربنا وفلسفته، هو عايزك غني لكن باجتهاد مش بكسل، لأنه زي ما بنقول easy come easy go. احنا نخش في الجد شوية بقى النهاردة في الأعداد من 1-5 فصح 2 بيكلم عن المنجم ده وزي نوصله. فبيقول: يا ابني إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك للفهم، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله. الآيات دي اللي في فصح 2 من 1-5 بتكلم عن المنجم ده اللي احنا عايزين نوصله، بس لازم نعمل مجهود. المجهود بيقول كده: إن قبلت كلامي، قبول الكلمة يعني طاعة الكلمة، يعني ندفع تمن كل وصية احنا عايزين نعيشها. 2، خبأت وصاياي، يعني نعامل كلمة الله كأنها غالية جدا زي أي كنز. 3، تميل أذنك للحكمة، يعني تدور عليها، يعني تطحها، يعني تديلها ودنك. 4، تعطف قلبك للفهم، يعني بكل قلبك تطلب الفهم، الاستنارة. 5، تدعو المعرفة، تنادي عليها وتدور عليها وتدفع تمنها. 6، تنادي وترفع صوتك، تطلبها بكل قوة. هنا بيتكلم عن استخدام كل حواس الإنسان عشان ياخد الحكمة، عشان يوصل للمنجم. ربنا عشان يديلك الحكمة محتاجك تبذل مجهود بكل حواسك، بودانك، بعينيك، بقلبك، بإرادتك، فكل حواسك تشترك في طلب الحكمة عشان توصل للكنز، عشان توصل للمنجم. بيقول كده ختاماً عشان نوصل للمنجم ده في عدد 4: إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز. يعني وانت بتدور على ربنا وانت بتدور على الحكمة كأنك بتدور على كنز. تخيل معايا واحد بيدور على كنز لقاه وبيحفر عشان يوصله. ايه الكنز؟ مخافة الرب ومعرفة الرب. انا اشجعك النهاردة من كل قلبي، الموضوع يستاهل التعب، الموضوع يستاهل المجهود، انك توصل لاعظم حاجة ممكن بني آدم يوصل لها، مخافة الرب ومعرفة الرب. لما هتدور على الحكمة، الحكمة هتلاقيك. لما هتدور على مخافة الرب، مخافة الرب هتلاقيك. لما تدور على معرفة الرب، معرفة الرب هتلاقيك. هتدفع التمن بس هتاخد قدامه كتير وتغتني جدا جدا. أقابلك الحلقة الجاية.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيز المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة. النهاردة معانا سفر الخروج إصحاح 20، وفي الآية 21 بتقول أنه الشعب وقف من بعيد، أما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. وقف الشعب من بعيد. في الحقيقة الآية دي لمستني قوي، أنه في ناس بيعبدوا ربنا بس من بعيد لبعيد. احنا هنروح يوم الحد، احنا هنروح الاجتماع، احنا هنقول الترنيمتين دول، انا هقرأ المزمور بتاع الصبح، بس من بعيد لبعيد. الشعب وقف من بعيد لبعيد، يقول اما موسى، وده تعبير جميل، فاقترب الى الضباب حيث كان الله. الضباب اللي هو السحاب التقيل، لما تقرأ في صحاح 19 من سفر الخروج، سحاب ثقيل جدا. موسى دخل وسط السحابة، لكن الشعب وقف من بعيد بيتفرجوا على المنظر. لكن موسى دخل وسط الضباب، قريت في ترجمة كده انه حيث كان الله، لحد ما اتخبط في ربنا وقال هنا ربنا موجود. في ناس يعشقوا وبيحبوا حضور الله، لكن في ناس العبادة بالنسبة لهم من بعيد لبعيد. نفسي اسألك عزيز المستمع، هل ترى انت بتعبد ربنا من بعيد لبعيد؟ انت ليك عندي اجتماع، انت ليك عندي يوم الحد، انت ليك عندي 5 دقايق قبل ما اروح الشغل، ولا هل يا ترى انت بتحب تخش وتدخل للحضور الالهي؟ هل يا ترى بتشتاق انك تقعد قدام ربنا؟ هل يا ترى انت بتلمس حضوره وبتستشعر حضوره في كل مرة بتقعد قدامه؟ وانت رايح تعبد، وانت رايح الكنيسة، يا ترى ايه الدافع وراء العبادة دي؟ عشان ارضاء للضمير، ولا عشان بتشوف أصحابك هناك، ولا عشان دي عادة تعودناها وده يعني جزء من الروتين اليومي أو الحياة بتاعنا؟ في ناس العبادة بالنسبة لهم هي مقابلة مع ربنا. هل يا ترى أنت بتشتاق تتقابل معاه؟ كان داود بيقول لربنا الكلمات دي، أشبع إذا استيقظت بشبهك، ومرة تاني يقول له إيه، تشتاق إليك نفسي، ومرة تانية يقول له يتوق إليك جسدي. أنا لسه أسألك النهاردة، أنت بتشتاق للمقابلة معاه؟ حب تتكلم معاه وتقعد معاه، ولا يا ترى من بعيد لبعيد؟ هبانا اللازم بتاع كل يوم، مزبور بتاع كل يوم، الاجتماع اللي تعودت أروحه، لكن فاقد لحضور الله. قريت كتاب جميل عجبني قوي اسمه الباحثون عن حضور الله، بيتكلم عن العبادة اللي ما فيهاش حضور ربنا، قال عنها زي الفرن اللي فاتح بس في الحقيقة ما فيهوش عيش، زي المخبز اللي بأبوابه مفتوحة لكن تيجي تسأل ما فيهوش خبز. أنا نفسي النهاردة تشبع من حضور الله، والوقت اللي جاي ربنا ياخدك في عمق جديد وتوصل معاه إنك تشوفه وتتمتع بيه وتتكلم معاه. أصلي ليا وليك الوقت اللي جاي تكون حيث كان الله زي موسى، ونتقابل في آية وفكرة جديدة، والرب معاك، ولتكن في حضور الله الدائم. آمين.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة وأنا بصلي كنت حاسة إن كمية الحرب اللي على القعدة بتاعتي مع ربنا غير عادية، وكنت بقول له كمية الحرب على قعدتي معاك بقت مش معقولة. كل يوم مشاكل شكل ومشاغل شكل واختراعات يومية، المهم أبقى مش عارفة أقعد، وإن قعدت أبقى منهكة وراسي تقيلة وأبقى مش عارفة أعمل إيه في روحي. لكن شكرا ليك، كل يوم متاح ليا ومستعد تقابلني، وأول ما شد حيلي كده وأصبر في قعدتي وقاوم ألاقيك حاضر ومتواجد. إيه الشرف ده، وإيه النعمة دي، والباب المفتوح ده، والقبول الغير عادي. مش عارفة أقولك إيه إحساسي بقربك مني.